0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: ولام دانوي بانك بيش بانك بيش هرتي يشيوت توش ديليتوا جغل لوتني.

وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: ذكري بيانيه.

0: درود و صلوات و کاری که بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشي لم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواه يقول ده درود و صلوات ده بخشيته امروفا وده شاكي بو نسته وده قناه بو سريته وده درجه هر برزي پيده بخشته درود و صلوات وده كات که سلام و سلامتی خدا با تو مسوگر بی خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلوات یکت بو بن یریمن ده صلواتی خومی پی بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکت بو بن یریمن دجا سلامی خومی پیغمبر می پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بن یری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سر جم فرشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخواني قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبراني عليه الصلاة والسلام لي خوش بني خواهي دسكوه وكويش لها والله تيه پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أمكار ذبيته وكار سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأيتها وانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكار قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمام علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راون حتى لقال يا موري نبي مولا كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راون رقيب في نادي بشي تصروا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: تون دروا لمال بسم الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني صد فنزا وسلوان كان تفسير قرآن في روز بمو خزمتان وبس رزامن ديخو أيورة وهي وادان بيوي عزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. بالخوة شويسان ديار لآتي بيش أو آتا كالواني رابلو لخزمتي دابوين خواهي قول سبحانه وتعالى كاتك فرمي يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة هر هموتان أي باور داران برون الناف السلم كإسلام كبريتيا ملكت بون تسليم بون بابند بون بهم فرمان كان إخوة ولا تتبعوا خطوات الشيطان بدواي هنقاو كان الشيطان دامر إنه لكم عدو مبين لبرئوي بيقمان شيطان دجمن إشي أشكرا لبوتان فإن زللتم بعد ما جاءتكم بينات كواتا إلى خيبوها كواتا أقر اتباعي هنقاو كان الشيطان تان كردو بوا ما أي أوي كوا زلتان بيبا كواتا كلا بيشو فرموي ولا تتبع خطوات الشيطان فإن زللتم كواتا أقر زلتان برد بوي كوا بدواي هنقاو كان الشيطان دارو يشتن أو مصير تانسيلة دي كواتا زللتم بماناي وكو معلومة لزللي هاتيا كو كسيك بي هل خليس چه يتر بربي توا يتر لير دا خواهي قرر سبحانه وتعالى دفن فإن زللتم واتا لو فرماني خواهي قرر كوا فرموي ادخلوا في السلم كافة ملتم وكو زانان دفن واتا ميلتان كردو ليتان لا داو آمادة نبون بتواوتي ملكتو بابند بن ببرنامكي خواه سبحانه وتعالى لدواي اوي كوا من بعد ما جاءتكم البينات لدواي اوي كوا آيات بينات تكا بينات ليروكو معلومة كزانا اندفن مون كآيات ليردا محذوفة لسياخ جملة كيدا زاندري لدواي اوي كوا آيات بينات وروشنو آشكراتان لبوهاد اوزا ميل بكنو بشتي تي بكنو زلتان بيبا شيطان فاعلموا ان الله عزيز حكيم يتر بزانن فاعلموا أن الله عزيز حكيم كواتا وها رشي خواهي قوله رشدك بزانن كخواهي قوله عزيز وحكيم واتا معرض لو سزا كاتش كخواهي قوله بيو سزا كسيك بداتا أو خواهي قوله عزيز سبحانه وتعالى أو كبيوه ديكا هيدز هيزو دا صلاة اقنية كوا بتواني برنگاري ويستي خوابيتو سبحانه وتعالى زالي روكو زانان دفرمون فاعلموا كخواهي قوله بزانن بزانن كخواهي قول عزيز وحكم خواته ويكل بلغ كانك وابيوستا ايمي مسلمان علما هب بران بدب أسماء وصفات كاني خواهي قول فعلمو علما هبي أو ذاك علما بيهبو وكو زانان كديار بازل إيمان بخواهي قول دكان دي كان سيبش إيمان با ياخد هندق لزانان دي كان تساربش يكم إيمان بوجودي خواه سبحانه وتعالى إيمان ببروردگاري تيخواه إيمان ببرستراوية تيخواه إيمان بأسماء وصفات كان إخوة سبحانه وتعالى يترفع لمو بزانن كواخوة يقول عزيزو حكيمة عزيزة كواتا إنسان فيست إيمان بهمو ناو صفات كان إخوة يقول هبي وهروها لبيدا ويستيكان إيمان كاربكا مثلا نستاكر لدى باس لعزة إخوة يقول دكا فيست خود بباريزي لشتيك كوابي بتماعي أو كخوة برياري سزادان دلو در بكاتن كخواي قورج بريار بدا أو بالتأكيد هذ هيز يغنيه برانغاري ويستي خواي قورج بيتو سبحانه وتعالى وهروا كخواي قورج العزيزة سبحانه وتعالى وتأما من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وكزانا دفرمون أو كوا عزتي دوي عزتها مو إلا إخوايا سبحانه وتعالى كواتا كار كردن ببيداويستي أسماء وصفاتك أني خواي قورج سبحانه وتعالى وهروا خواي قورج حكيمة حكيمة هموش تكان لزيقاي خوي دادن أو كسس زاد داك ومستحق بسزا أو كسه داد داك ومستحق بهدايات زابة تايبتي لسر عزيزي خواي قور سبحانه وتعالى زانان دفر منك واتخواي قور عزيزة واتعزتي قدري هي عزتي قهري هي خواي قور سبحانه وتعالى عزتي قدري هي بويك والقدر قيمت خواي قور سبحانه وتعالى
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون كواتا عزتي قدره قدر قيمة زور عظيمة خواهي قول سبحانه وتعالى أو أنا كوا هرشتي چي ناريك ددنا بال خواهي قول سبحانه وتعالى تقدير أو عزة أو قدره خواهي قول أنك دي أو عزتي قدر عزتي قهره بوي كوا خواهي قول سبحانه وتعالى او لهمو اوشتاني كدهوه غالبه سبحانه وتعالى غالبه او الله غالب على امره وكل سورة يوسف ده فرمي كوات اوه كبيوه خواي قورا غالبه لسر امرك زيبه زيدك هيدس خيزو توانه وده صلاة اغنية امتناع بكا ياخد بتواني ريقالا ويستو ده صلاة خواي قورا بقري وهروها عزتي امتناعها واتهيدس كسيق ناتواني بهيد شيويك قد كترين وكمترين زرر بخواب قيني سبحانه وتعالى وحكيمشة وكو معلومة كوا خواهي قبر سبحانه وتعالى حكمتك وكوا تعريف ذكرية لم يخلق شيئا عبثا ولم يشرع إلا ما هو عين المصلحة خواهي قبر سبحانه وتعالى هشتيشي ببي هدف خلق نكردية وهشتيشي لشريعتك داننا إلا عين مصلحة دنيا وقيامة بندكان لوداء كواتا وهرشة اگر لا تاندا لتسليم بون لخواي قورا لدواي او كوا آياتي روشن تاندو هاتي بزانن كوا خواي قورا سبحانه وتعالى عزيزة وحكيمة هل ينظرون إلا أن تأتيهم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور انزا خواي قورا هلا درجه هرش کردنی لکسانی که پابن نابن با دینی خواه تسلیمی دینی و شرعی خواهی گوره نابن که اتی که فرمی فعلمو ان الله عزیز و حکیم او جا لیر دا درجه به هرش که داو دا فرمی هل ینظرون اوان تاورانی او دکن که روج قیامت دا بکرتی اوان تاورانی او دکن تاوکو روج قیامت دا دیو لروج قیامت خواهی گوره سبحانه و تعالی کدیل بو أو كقزاود لبيني بندكاني بك وهروا ملائكة كان دين وقضي الأمر يترهموش تكوتاي بيدي وهموش تكانش دقرينو لإخوة يقول سبحانه وتعالى الجليلة هل ينظرون واتا آت ساورواني أو انديارا ينظرون ياخد نظر ينظرون لزماني عربي أقر إلاي لدوا داهات أو بمعنى نظر عين دي واتا نظر إلى كذا والتمشاي فلانش دي كر واتا تمشا كردين بتاو بلام اگر نظر وينظروا الي لدوادان هذا بمعنى انتظار دي بمعنى تساورواني كردن دي كوات هل ينظرون كالي لدوادان هاتيا الي لدوادان هاتيا كوات الير دي بمعنى تساورواني كردن دي اوان لبرتي تسليمي فرماني خواهي قولنا بن تساورواني تي دكن تساورواني هاتني قيامت دكن اوانا اديك قيامت هات اوان لكاتيك داكا قيامت يام بسر دادي دبیت تصاوروانی هم کله سزای خوای ګور سبحانه و تعالی کوات براستی تسلیم نبون لنتیجه ایمان نهینان بقیامت تصاوروان نکردنی حساب کتاب روز قیامت لو خوای ګور فرمی اوان تصاوروانی اوان که خوای ګور حساب یان لګل روز قیامت اگر تصاوروان اوبان او حساب شان خوای اند کردو خویان معرض او نه ذکر کوا سزا بدرین اوزا لو روز ده خوای ګور وصف خو دک هل ينظرون الا ان ياتيهم الله تصاوراني او كان لروجك دا كخواي قورا بيتا سبحانه وتعالى أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام خواي قورا بيت سبحانه وتعالى لبو ساحي محشل ويقا قزاود لبين بندكان بكا في ظلل من الغمام ديارا غمام بمعناي بلهوري سبيدي بلهوري سبي ظلل جمع ظلية كواتا تندين سيبر لبالهوري چي يقدار زور كواتا نك سيبريك آيات ساورواني اوه دكن كوا اوهمو سيبرا سيبريان ليبكا لنتيزي غمامو بالهوري زوري سبي كاتي كده طبعا اولا چين داري دي لأسمانو دي لأسمانو دي كاتي كوا خواي قور سبحانه وتعالى لپیش هاتنی سبحانه و تعالی و ساحی محشر او پلا هوران دین انزا خوای گور سبحانه و تعالی ده هاتنیک لائق بخوی سبحانه و تعالی الا ایاتیهم الله فی ظلل من الغمام
كواتا وكل سورة الفجر شخواي قول باسي دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا كواتا لمن درج أين باز لهاتني خوادك سبحانه وتعالى ديارة اعتقاد أهل السنة والجماعة درباري أو أسماء وصفاتان إخوائي قولك لقرآن بيروز يعني السنة بيغنبر دهاتي صلى الله عليه وسلم أو كوا إيمان ما بيها هروكو باسكرا لقرآن والسنة وهروها نتعطيل دكين نتمثيل دكين كواتا وكو ديار السندين انحرافاتي دربار أسماء وصفات إخوائي قولك سبحانه وتعالى نتعطيل دكين بلين وانية إخوائي قولك فرمي يأتيهم الله بلين إخوائي قولك لا يأتي والعياذ بالله والتعطيل وياخذ نتمثيل ذكين بوي بيشبهينين يعني تسونيتكي باز بكين نتشبيه ذكين بوي بيتسوينين بمخلوقات والعياذ بالله اتر ايمان ما به هر وكو خوي گور باس كده وكو امام شافعي رحمه خوي بدا فرمي ايمان ما باسماء وصفات خوي گور هي بو شوي كخوا سبحانه وتعالى باس كده وبويستي خوي گور على مراد الله بويستي خوي گور خوي گور ما بستي شي امش اوها ايمان ما به اتر خواهی گوره دی هاتنیگ لائق بخوی سبحانه و تعالی روژ قیامت تاوکو قضاود لنوان بندکانی بکا ایتر هاتنکی هل ینظرون الا ایتیم الله فی ظلن من الغمام لیرده زانان ده فرمون فی ظلن لیرده فی بمعنی معده مع ظلل من الغمام لو ده فرمی ده اگر بلین فی اکلیره طبعا لزمان عربی او وارده کوا او امرازانه لزیگه یکتری بکرده هندرین ایتر اگر بلین فی ظلل دیاره فی بمعنه اوی کوا لنا و دایا کوا تلیر دا والعیاد بلی اگر بفی باز بکین و تاو که انما غمامو پلا هورکان دوری خوای گوره دا گرن والعیاد بالله خوای گورش لوی عظیم ترا هیز مخلوقی که بیتار دوری بگری سبحانه و تعالی کوا تا لیر دا فی بمعنه معالی اگر دریتو خوای گوره دی سبحانه و تعالی مع لگلتی فی ظلل من الغمام مع ظلل من الغمام أو تنسيبريك ولا نتيز أو بلاه ورسبيانا سبحانه وتعالى ليك تدريته خواي جورده سبحانه وتعالى مع لقلتي في ظلل من الغمام مع ظلل من الغمام أو تنسيبريك ولا نتيز أو

کم دین تا دوری ساحی محشر دگن که و خلچی لکو کرایتو او جا ملائکتی آسمانی دوام تا دوری اوان دکن بوشوه حتی ملائکتی هر حفت آسمان کان دین صفن صفا راده وسن لسا دوری او خلکا ایتر خوای گوری بعظمتی خوی سبحانه و تعالی حکم و قضا ودکا لینوان بندکانی باشا لو حالتی او انسانان تاروانی تدکن كات اخواي قور بعظمتي خوي هاتيا سبحانه وتعالى حكم قضاء لنيوان بندكان بكا وقضي الامر اجب بفعل ماضي دفرمي قال وششتا نهاتيا بلان دفرمي لين دركاتك اخواي قور دي سبحانه وتعالى اتر كوتايبه مشتكان دي واتا اهلي بهج حسابي انا قال ذكري بلو بهج دسن اهلي طبعا اهلي بهج كذا حسابي انا قال ذكري وكو معلومة كوا حساب إيمان داران حسابا يسيريا وكو لآيات لحديث بيغمبر داتي صلى الله عليه وسلم خوي بفضل خوي ستري عندك وهروها حساب لقل كساني چي أهلي كفر دكري وبرو دوزخ بابرين بري دكرين وقضي الأمر كوتاي بكار كان هات سبحان الله يعني هيش تانهات يا خواي قلوب الصيغة ماضي دفرمي لتحقق وقوعه لبروي بالتأكيد هيد قمان لا روداني أو شتانيو وابازكا ككوتاي بهاتيا وقضي الأمر كاتا خواهي قول سبحانه وتعالى كوتاي بها مشتكان ديني وإلى الله ترجع الأمور هل بولا إخوايا همو كارو كرده وكان دقرينوا أو شتيك واتسليمي بندكاني كردية لدنيا دا لا إرادو لملكو لهمو أو شتانيك واتسليمي يعني كري هر هموي دقريتو لا إخواهي قول سبحانه وتعالى وإلى الله ترجع الأمور همو أموركان دقرنوا لا إخوائي قولا وهروا حكمي هموشتكان دقرنوا لا إخوائي قولا سبحانه وتعالى وكخوائي قولا سورة غافر دفن من لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يتر براستي إنسان كان بند كان بيستا حساب لبو أو رجب كان تجواب يكتبه لبو أو رجب أقر آماد نبي تسليمي دين إخوائي قولا وكل آت بيشتر فرمي كافة أو هذا تواتي لهمولا أنا كان جيان التسليم أمر إخوائي قوربي دين إخوائي قوربي أدي أقروانا كي تساروان تسدى كي تساروان أو رجدا كي دي بحالة كوبي لو رجي كإخوائي قورب عظمتي خوي دي سبحانه وتعالى أو هم ملائكة دوري ساحي محشريان قرتيو كوتاي بشتكان ديو هموشتكان إجدا قرينو لا إخوائي قورب سبحانه وتعالى إخوائي قورب دفارينو لو كسان بين كواب التواتي تسليمي فرمان كان إخوائي قورب بظاهر وبباطن إذا لو كسان من كوال لروج قيامة لساحي محشر خواي قولة بروس بياتي حشر مان بكا وهروها نامي كرد وكان مان بدست راز بدات وحسابي يسير مان لقلبك لو كسان من كوال شاد بينو ببهشت بانو برينو بديدار رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

زيادبوني رزق روزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوكاري بطال كردنوي دل تنهابو پرستني خوا. يكي كيتر لهوكار كاني رزق روزي بريتيا لآمد كردنو پاكش كردنوي دل تنهابو ناسينو پرستني خواي گورا. و پرستن شرع دا ناوکی کوکراویا بکار دید بو همو کارو کردویکی دیارو پنهان که خوای گورا خوشی بویتو پی رازی بید. ای بندی خوای گورا بزانکوا پرستن سیر رکنو بنمای سرکی هیا کبریتین لا یکم تواوی خوشویستی بو پرستراو که خوای گوریا وك فرميتي والذين آمنوا أشد حبا لله واتا أواني كباوريان هناوا خوايان لها مشتيك زياتر خوش دوية. دوام تواوي أميدو

رجاء بولاي خدا بيت ودفرميت ويرجون رحمته واتا باورداران بأميدي رحمة مهرباني أو پروردگارن سيهم تواوي ترس لخداي گورا ترس لسزاو توري خدا لم باريشوا خواي گورا فرميتي ويخافون عذابه واتا لتولو سزاشي دترسن بل اي بندي خوا پرستن دبي لنيوان هيواو ترس دابيت اي بندي خوا اگر دتويت رزق و روزيد زياد بكات دقيو بيستي انفرمو ديبا كأبو هريرا رزاي خوايلي بيت دي جريت وبومان كبيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ بعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك أنفر مديا لصحيح سنن ترمذي دهاتو إمام الباني رحمة خوالي بي بصحيح زاني وو لصحيح جامع دا باسي كردوا واتاي فرمودكا اويا كخواي قورا دا فرميت اين وي آدم خوت يكلاو ساز بكا بو پرستنم سنگت پردكم لدولة من ديو هجاريت لي دا قرموا واقريش انجامت ندا اوا دستت پردكم لسرقاليو هجاريش لسر هالنادرم اي بندي خوا بزانكوا كارو كردوا هيج عبرتو نرخيكي نيه لاي خواي قورا اگر اخلاصي تواوي تدا نبيد بو خداو ببي سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم نبي.

0: الرواية دلين لبانك كان مو سور ناقرن دبي هميان بسن قبله أو راستا حتى سيويتشي هشت هركسك كارتي هجماري من درنيني مو سكي رادة جيري حتى أوكاتي كارتك درديني أولا بوزان ياريك داري من لمخمور دموية كاق نوري وادلي اي والله برمسكاك هشا داري ناموية او ايشكا او هايلياتيا انزا خوش شويستان بابا تشكا هيا براستي دموية لوقتان باز بكام ايش اوهيا كا مسالي دامز راندن خوش شويستان دلن کا کوچر پرسیار چې زور ځان له علماء دې مو پرسیار چې زور معقول دلې امين 3 سال خوندم تو کړو له دامو دزګکان حکومت حز د کم داب مزلم لڅ شو نه یک دامه زرند نه به همیشې یم بګری بس او به همیشې نه با علماء کله به فرمانبران اوابي به همیشې نه بلان بګری بس له شو هه اول بدم داب مزلم برزان طبعا او پرسیار زور ځان به له سری دوستم توزک دا مزراندن بگری بست اگر هبه تنها لو شوینانه هیا که دا هاتیان هیا واتا لو وزارتو فرمانگانهی دا هاتیان هیا پیوستیان بکارمنده لو دا مزراندن هیا اویج لسر گری بستی دا هات گری بستی دا هات اگر پیوستیان پی بی او فرمان بر دا مزرین بوی داوال همو در چو یک دکم اوانه خویندینیان تواب کردوا حاول بدن لو فاستبنمونه وزاره شهروان دهاتیه وزاره داد دهاتیه وزاره بازرگانی دهاتیه وزاره دارایی دهاتیه یعنی او وزارتانا شونه ترشه یعنی دهاتیه اوانا اگر فرمان بریان پیویز بی طبعا لبرها اوی خاننشین دبی طبعا ملاکات کم دبتو پیویز تا گریبست هرنا هر سانا ملسر لگل گریبستی دهات نیمه چکیش تک نه انگرتو نه همیشه ایده انگرته و نه زویده انگرته و نه نازم چی. بلا هم هر باشتر لوی کابر خوینی تا آو کردیا. نو خوی دستی هفته چند روش اک دوام دکا و موسه چشیل بوهی. ایتر او باشتر لوی که هیز نبیتن. نه خیر نم گوتو موسه دی. راز نیو قصه. تا حد دادکم. هنر خان به هیز زوره گوتو موسه دی. و هم نگوتوه. و تحدادکم یک قسم لسه موچه منجی شش نکدیا تا او دقیه استاش دلم هیچ تک لگوره لعاره دانیا حتی او کوات ما نو برنامه کش و او شویش با دوادسونم کرد هیچ تک لعاره دانه بو و لبو معلوماتشتن با هیچ زورک وزیری دارای عراق واجو لسه نردی موچه ناکه هیچ پیوندی با واجی وزیری دارای ونیا او سیستم ها منگانه خرز دکری اگر چه شی دهاتوش تانه نبی بر ریوبری گشتیش میریاری فرمان داده پارکه بنیردره بخریت سر هجماری وزارتی داره وزیری خوینی بالا هیچ پیونده چی بواجو کردنی خرز کردنی موسی فرمان برانی اما سوار حاله اعلامی کردی لفیسبوک و تلگرام دام نه او سوار حاله یکم لیدوان لیز پرلمانتاره گور نگن لسه موسا چو که ایز معلومات چیانی بطایبه شیروان دوبردانی دو بردانی اونی لگر اخلاص دلیمی تکای او دو پرلمانتار را گرن لدوان لیور مگرن چه ایز معلومات چند لسر موتسا نیا دوام وزیری دارای واجو ناکا پیویز با واجوی وزیری دارای ناکا سیم نوینری حکومتی هرم که فارز عیسی اویج ماشالله معلومات کانی هم می فیکا هیچی توا اونیا هنی اویا سوارم حوال با اگر نیا اگری هیا حفته بی که هاد نا هاد يعني اگر هي حفته دهاتو بهرنات او سل روجه ميدياي كردي حواله سموت سبلاو دكاتوا بلام هيز دغورينيا اي بابا لولا برسي از دبيني اي 10000 15000 لاچلي بوات يا تا او بو خلك قالته بشعوري او خلك دكن لا تشيلو دك لايك امن بس لوي لام سيرا كابره حواله شي دروي دانه د سلايچلي بو دكا كاك اود بكاربين او بير بكو بير هاي تساوكم موسى خوري حكومتي هريم بیر بکوا لایق لبو درو مکا شیر مکا درو شیر مکا کومند منو سل بو درو و چی کابرای همو روشه سیسر حوالی دادنه والا قسم لگر فرمان برا چی گودی شال سوی موچه ده كيف خوت أنا أويس بيون دش بمنونيا الحمد لله مرة أزقينا بهيد زورك حوالي درو لاي إما ناروا دلي أي وزارة بروردة وخيرني بالا بودر والله نازم أوان خيرني بالاش دهاتية وزارة خيرني بالاش دهاتة شيء زجار زوري هي برا ما ديهم زانكو باراليلو كاكا هم بينا هم يبكري ده دلی لکه کارتی بانکی بسین وری بگرینه و لبانکی خود تلفن لبوده کریا همو آوانی که فرمی اپرکرته و دلی فلانه روش وره فلانه بانک ساعت اون ده کارتی هجماری من وگره و دلی زیک من هیه بسندوقی لبراغ ایشو خانو و ریگه من پی آدن سبکین ریگه من پی آدن نازم پی نادن کاکسردار هندک زار لهندک شون رگه ندن بس به هر رگه تند دن لوی دل نیابا دلی که کود سر زوی هی با کمپانی با فرمانبرک نخیر با کارمندی کمپانی نیه نخیر که آراز زمال دلی اولم ده و دلی باشه زوی کانی شما مکی دست پیده کات که کود سر ولی دیار نیه دوینه زور مایکم نارد ورد نکد استا ورد گرین بس سرد ساو کاک ریبوار کاک ریبوار یکم کد قصده که کاک ریبوار اگر هاتی مایک فرمو قصب کبرم
1: السلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات
1: حازي كان
0: ماشي بخير بي لدواي او جيله خان بخير بي سرت ساو سلامات يا
1: خان والله كان حازي من
0: بسيريك
1: ما بو جنك خزور مايك نار والله من دار رازق
0: مشغول بالي بالي تسرع مرداني بي مرقا كاكا كوتر
1: والله من
0: سام قبلتك
1: دار
0: شملت
1: تصرف
0: الله
1: وما تدوم
0: بالي
1: يقول لي ماك كان
0: خواجيلا
1: يا حاجي ساكن من الاستثمار لقلم قديت وبوتك يا معاملاتك من الاستثمار
0: بالي كاغري بار باش ايه نا نا تو نفران لاي خود لابا ودنك دنجان دي برا كاغري بار او نفران بيدنك لاي خود كاغري بار كاغري بار او نفران لاي خود بيدنك رحمتي خوالي بي فرمو تساوكا باشا باشا
1: والله مثلا خون بيان مرقم
0: ايه
1: كاكو ترقم خون لتاكي دانو شم كاتي داني رقم لتان شمال خلص شمال دانو شم مثلا نام لتان شمال اتدو ارودة شم معملاتك بيان مول الشاروني تان شمال ينام تو ايبن بو تاكي دي مور ناقرين لتان شمال شالي متى عظم عملاتك ما نقل كل بوتو ساكينا معملاتكم لمالو دالو ابي حالي تيبي نظام
0: کارتی زنیاری چیه کارتی زنیاری که فرمت پیپر کرده وا چه اندری بو؟
1: ولای که حد مخوم هلا تکیه دارم شما چند تمال قلی دارن نشما بعد از سه چند تمال که بزرگ اتر سر با چند تمال نه دارم
0: تکیه تو ل سه تمال ورده گری با پیر این مایل ل سه تمال ورده گری کارتی زنیاری شونی نیست جی بله بله که اگره بود؟
1: سامن نه دانم دام؟
0: نه نه که اگره بود؟ بابتا که رو نه که اگره بود؟ ولامت دادم او دست خوش ولامت دادم او زور سپاس لبا بشداری کردند بابتا که زور رو نه شوینی نشت زیبونی کارتی زنیاری سنوری تشاروان یک بی علوه زیوی ورده گری هر فرمان برگ بی بابتا که رو نه و با پیران مایش زور برونی اماجه پیک راو باشا که اگره بود؟
1: آخر مثلا معاملاتك مينا وتو مشكلة كل مال دامنا وشنا كان تبليغ قدر اللي إن اللي دوم ليك يرمزي أو ركان منا ناتو
0: تو فورم تقديمنا كده فورم معاملات نية كاكا فورم زاري نا ناشتي وانية كاغري ورا استا وتسيو فوز زاد درس كله سخود برايمن
1: كردوما كردوما
0: إيه فورم كلا شو استا كاكا معاملات نيا نيا برايم راو معاملاتي ناوي معاملات نيا يك فورما یک فرمه لسم سمال زوی دا بج نکره فرمه کل چوی استا
1: والله
0: ما فرمه کته نامه تو ما برام نابی برام که واته نه دایته ورد بینی تو ناود نه تو لزوی
1: تینا
0: کم اوتسی و واضح نی کاری وار دست خوش برام زور سپاس
1: آره
0: والله جیل خان فرمو نازم جیل خان لمایکا سرت سا خوشی من بخیر بی فرمو
2: بله ولی پسر یکی من به نسبت وان بیجانی لادرابو که دو سال پیش استاسی و حتی زار وان بیج بونگری بس اوقات که بونگری بس هیچ گلنجیک بوی ندره او وان بیجا سان سال خزمتیه یا خود پسپوره یا خود ناپسپوره
0: بله
2: اما تقریبا دو سالا که کتر یعنی اما فرمه چیم با ما پر کرده و یعنی هیچ من ایسا بلین نزیگ ما 500 ما مستامینه با همو شهره کن لسر خطیش بوینه یعنی توینه پیش انجومنی وزیران یا داشمان ده هر
0: من
2: بله دیدانان بله دیدانانی جا هم پروسه که زور زور خواه یعنی اما ایسا دو سالا ما تصاوره اشری دکین حتی ایسا یعنی اگر بلین 200 ما مستادان درهی که و
0: دو ستا راستا دو ستو شازده یعنی 17 ما مستا راستا
2: بله بله کاکوتر یعنی او پروسه زور زور خواه تماشاش دکین سالانه ریجشی زور زور اصلا سالی پاره و دنیا اگه ما مسخنن چیم با
0: زور راستا
2: بونمون ایتام لقره بوی ما هر مکتبه کنی دورو بری خوم هیچ نویز ندی بیز ما مسایی دوی هر دورو بری خوم ای باشه یعنی ایسا بونمون ایسا ما همو سال خزمت من کردیا که بلین کلاش جرین بخواستی خوم من نبو یعنی میله تاتو زیمانی یعنی بونونا هندگ ماموسای افرد ها بو مولاتی دیکیتی یعنی دانی کواز یعنی یعنی ایسا من بسیار کم اوی یعنی دوی او چند زال دی که دریجه بچیشی با او پروسا بلین لذی دانانی
0: زور راسته والای جیل خان وزیری پرورده خواهم بلین که خوی نبو من دو زر لکنگری روشنامانوز همان بسیارم آراسته کرد که تو موانه بجانی لادراو وعدی دا کله سال 2020 سر دا بندرینه ولا 25 همیان دا بند هر وعده کان تا او کاتب ریک 200 ما مستا 215 ما مستا یک دندره بدا خوتا استاشیز درفته چی وا کراونی بلی همو وانه بجن دا بندره بلم جیل خان له موضوعی 500 ما مستا ما بین ناز یاتره 2000 تقریبا 300 بله
2: که همو شهر و شهر روز که کنی تیده تیده سلمانی ها و لردوگ اما یعنی اوی که داوی ما خوی دکه 500 ما مستهر نا گروپا که دارو اینه گردبونه اوی هر او 500 ما مستهر آماده دبی ای که واده اوانه وانه بیجنینه بسرعه
0: واسطه
2: اوه بخزم خزمینه فورمیان پر کردی تو دیانو همه ما فیما ورگوه
0: طبعا زیاتر زور یعنی خلچیش ها با دندره وانه بیجنه با وانه بیج دندره اوشه اما لرانیه به بلګه لقطابخانه ګلنامه کابر او صالح درت شو کړتیانه وانه بهش پېشترې کې هیڅ ازمونه چی وانه بهجی نه بو
2: بالظبط
0: زور ته بینه چی جوانه
2: یعنی بجت 37000 بونه گریبس لو گرینگی با پسپور و ناپسپور ندرالو لسر یعنی او ریجه کمه کمه بابین ورد بینی بکن بزانن چی وانه بیجه چی و یعنی عقلتی ها چی خزمتی ها و چی امر اداری ها او کاتی اگه اما ما فی منبو بازو ما مصانو عقی وانه
0: رحمه لداکو باب زور زور توهر او گره که باسد کرد لقربوی یک لقطاب خانه کن لبرانبر اندازیارانه او سالی روی خویندن میلاچی کم بو لهند یک درس وانه
2: که که ترم سومه دیلین ور درسی بلی و بخو بخش ام پین سارو خزمتی وانه بیجیم هی حیز نیه بزم خزمتی حکمتا چی بکم که هیتیز یعنی ما فشی منی دابین نکری پین سال بوانه بیج او کاتی لو ما بسخور بوی اما یعن در نکر پیویستیم با ما بو
0: راست باشه جیل خان ولای پرسیاره کمه مادم ان ایو کاتی خو بولا کتن یعنی له واسطه له دوام نه بهوی من دالبونو شکر نو بو یان سی بو
2: امین زواز مکر یعنی مالم گواسرا و ریکش جور بو یعنی گوتم نقلم بکن یعنی او مکتبه کله مالی من نزیگ بو او کاتی او شتانه جنو بو سراتن کاتو
0: بله
2: یعنی بلن او مدیر او مکتبه دیگو هات سوی بکا من منداڵم بوو، یعنی ڕێگەم دوور بوو، هیچ خزمەتەکم لە بۆ حیساب نەدەکرا. بە شەش مانگی یەک مووچەم پێ دەدرا، یعنی دەبووە لەسەر جیرفانی خۆم ئەمن هاچۆی بکەم.
0: زۆر زۆر ڕاستە، دەستەکان بۆ هیوایم. ئینشاءاللە ژیلە خان ئەوەی دەکەمە ڤیدیۆیەک بڵاو دەکەمەوە، ئینشاءاللە لە بۆ لەوات حساب لە بۆ خودی وەزیریشی دەنێرم.
2: پێویستت بەوەی بوو وانە بێژان قسەی بکەن، یان راپۆرتێکی دروست بکەی بە چاوان ئەمە لە خزمەت داینێ، یعنی حەق خۆمانە، حتی گەنجی لەسەر حەق خۆمان بێدەنگی.
0: خوای گەورە سەربەرز بکە ئینشاءاللە. وڵای ژمارەکەتم لە بۆ بنێرە، ئینشاءاللە پەیوەند پێوە دەکەین لە تیک تۆک ژمارەکەت
2: بنێرە. بەڵێ، بە نسبەت منداڵی زیندانی سیاسی کە ئەوانەیە مووچیان لە بۆ نەوەکلایە،
0: دەتوانی لە بۆ ساڵی نوێ تەقدیمی کولیەکان بکەن کاکۆچێت؟ ئەها، ئەوانەی هێشتا نەبوون، ئەوە داخلی لیستی مووچە نەبوون. وای وای، پێشتر یەکەش هەر نایانتوانی و ئێستاش ناتوانن.
2: بەخۆی کاکۆچێت ساڵی 2016 یعنی بلێن دەرفەتە گدرا،
0: وای
2: مووچەشیان لە بۆ نەوەسرا بوو، منداڵەکانیان سوودمەند بوون. بەڵام لە ئێستا
0: دوێ هەڵوەشاوە و ئیشی لەسەر دەکەم. وەڵاوە زۆر تێبینەشی جوان بوو، ئەوە نووسیشم. باشە، بە سەرچاو داچی من، بە سەرچاو سەرچاو. زۆر بەڕێزی، بەڕێزی ژیلە خان، خوشی بەڕێزی خوا لەگەڵ بێ سەر هەردوو چاوم. سەرکەوەش مەعاناتی وانەبێژانی لادراو، یعنی ئەو جا ئەوە مەعانات نییە، ئەوە پێویستییە. یعنی کەرتی پەروەردە پێویستی بە مامۆستای وانەبێشەیە، یان پێویستی بە مامۆستایە. کاکە بۆ وانە بێش تەعینیان کە برام، تەعینیان کە چاوەکەم دایان بەزدێنە. ئەمە قوتابخانەیە، دەزانم بە درێژایی پرۆسەی خوێندن مامۆستای بیرکاری نەبووە، مامۆستای پەروەردەی ئیسلامی نەبووە، بە درێژایی هەشت مانگی پرۆسەی خوێندن 2025-26. یکاکە لەوە میلاکاتانە پڕ ناکەیەوە، ئەو میلاکاتانە پڕکەوە بۆ ئەوەی کاکە با منداڵی ئەخەلوێ پرۆسەی خوێندن ئاواداتە پێ پەروەردە. لە سەد مندار سی نازیە بووە، هەفتای کەوتووە. مەبەستم هەموو بەشەکانە، هەموو قۆناغەکانە. یعنی بۆیە کاکە مامۆستا ناتوانی تەختیە ئەو هەموو وانەیە بکا. کابرە مامۆستای بیرکاری چۆن دەبی زانستی پێ بڵێەوە؟ ئەو برابەرێزە فەرموو با قسە بکە. کوڕێکی غەمبار، ئینشاءاللە غەمبار نابی. عەلەیکم السەلام و ڕەحمەتوڵاهی و بەرەکات. ناوی بەڕێزت؟ ساوەکەم، ناوی بەڕێزت؟ کاک دلگەش، لە خزمەت دام ساوەکەم.
3: عزیزی شاڵەکەم، بەڕێزەکەم ئەو فۆرمی زدەوی، یعنی لە دهۆک دا گرتیە، نفوسی ما لە زاویتەیە.
0: بەڵێ،
3: 2024 ئەو فۆرما دا گرتیە، هەرێ یعنی دێ 22 نقطە هەیە، یعنی تو بیژی ئەو زاوی دێ.
0: بەڵێ، خودێ برا تۆ هیچ مشکلت نینە، ئینشاءاللە زەوی وەردەگری. ئیتر پرۆسەکە دەستی پێکردی، دەستی پێکردی. ئێستا لەو ماوەیە لە بەردەڕەش دابەش دەکرێ، بە نمونە لە ئاکرێ دابەش دەکرێ، ئەو ڕۆژە لە ئەو شوێنەکەی چ فایدە دابەش کرا.
3: حەجی، یعنی دەچاوە زانم کو ناوێ مەهاتیە باجەڕوانی، یعنی مرۆ سەردانی باجەڕوانی خۆ بکێتان
0: ژەهەمە. طبعا دەبی سەردانی باجەڕوانی بکەی لە ئەنجومەنی وەزیران ناوتان گەڕایتەوە، بەس تیر و پشکەکەمایە. بەڵێ بەڵێ بەڵێ بەڵێ، شوێنی ئەوەتان، ئەوەی زاوێتە ئەوەی هەیە، سەرۆکایەتی شارەوانی هەیە، وایە؟ زاوێتە سەرۆکایەتی شارەوانی هەیە؟ ڕێبەبەریە شارەوانی هەیە لە زاوێتە، وایە؟ ئێتەوە سەردانی باجەڕوانی فایدە بکە. بەڵێ، لە بەشی وردبینی لای کاک سەربەست مەولوودە، لای کاک سەربەست مەولوودە لەوێە. سەرچاوێ من سەیدا، سەرچاوێ من. زەوی سۆران بۆ دابەش ناکرێ لە بەرەوەی کێشەی زەوی هەیە لە سۆران. هۆ کارەکەی ئەوەیە. تەواو بووین؟ تەواو، باشە. بەرەزان کاتی بەرنامەکەمان دیارە، تەواو بوو. زۆر زۆر سوپاستان دەکەین بەیانیشی شاڵەکاژمێرنە و دێینەوە خزمەتتان. بەخوای گەورەتان دەستپێرین، خواتان لەگەڵ.

الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تسينا خزمة دعايا شتر لو دعانك لقرآن بيروس تومار كرايا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. طبعا أو دعايا شقولة ودعايا شبرمانا واتايا لسرزاري شوين كوتواني قورما موسى سلامي خويلة بهاتيا كاتكا قومكي قورما موسى لجير ظلم استمو تسوسانوي فرعون دابون زاوية تفير من دكات شون إما لكاتي تنغانا ولكاتي جير دستي كاتكا ظلم لدكا استم من دكا دمان تسوسين نوا ماف ما بيشل دكن ما فكان ما بيروانا بينن لا ما فکان بی بشمان دکن دکر ایمش پناب بین بر خوایگر و کچور کاتی خوی بنی اسرائیلیش پناب برده بر خوایگر و خوایگر رد سنگ فیرعونی رزگاری کردن. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین زانان دو معنی لک دایتوا یچان واتا پر وردگار میل اوان ظالبن بسرمان میل اوان ظالبن بسرمان چونکه اگر او ظالم مستم کارو کافر خرابانه بسرمان ظالبن و هذا زانن اوانه لسر حقا و هذا زانن اوانه لسر حقا سدرين دلين اگر اما لسر حق نباینا خواهی گوره اوانه ذکر درجر دسته ایما اوش دبتا مای فتنه مای گمرابونی زیادری بخوان زیادر لخوان دگورین معنای دوم یعنی خواهی واما لیمکه بهوی سزا و اشکنزی اوانه و إما الذين كمان بشيمان ببينه وتعقيب كرينه ونجينا برحمتك من القوم الكافرين أو زي إنسان دعوة رزقاري ذكاك أخوائي قبل سبحانه وتعالى رزقاري بكل شيء نج بهذه أخوان بل كوب رحمتي خدا أوجد كي توازع ناسين أخوائي قبل تزعيف تلاوازي تشل دزنائن لبارد داني لتعقد وتوانادنيا روبوري أو دسالة استمكاري بيبوي أريرانا فانا ذا بيبر خواهي قولك على كل شيء قديرة ده صالة بتواني بسر همشتك او رزقارد بك. امام مزاهيد كي شكل السلفي صالة ده فرميه او دعايا بواتاي دي كإنسان يا ربي خواه سزامان دي بدستي اوان بس زي خوت سزامان دي سزامان دي بدستي اوان بس زي خوت نكو كافر كان برين اوانا قال السر حق بانا والله سزانة تدران يعني او قمانا مال بيبن. ابن كثير دفر مي امان داران داوايا كتك خواهي قرنا كاتا نشاني يق لبو تاخر نوي ظالمان خواهي ما كبال قو نشاني يق نشان بدي كبو استمكارا كان بي اما تاقيب كرنوا كتي دا كافرا كان او سركوتنا كاتي كذبينن كاوان بس المسلمان لكن دا كم طبعا وشتا شكاتيها نكبرن اما باشترين لا مسلمان كان وزور كارساتكاتي خوي كتتلكان ومقول كان هاتن بغدان داجير كتب انقطو عام وجزوز والقبريان نقبريان هيش نقسكيان هيش نجيان هيش نجنقيان هيش اويدا كده دستان ديان كشت عشان كواز اكي استقرار بو روجك كتسي قبري مغول كان هاتن او بازاري بغداد دبيني كاس اقسيل وخاتش دكا وخاتك جزورج دوري كوبونوا ايش جوا مرجك وتوتشيا تويه تشكل زناي مسلمانه كان سيل وخاتك دكا دبر قلت لهم باكر ركبان جاك ديال المناظره اللي بيني هو شان رويتا او كسي او د صلاه داري وتي انغو مسلمان نو امش كافري باشا

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Allahümme iftah lana abvâbe rahmetika ve alhiqna bis salihin. Allahümme alimna ma enfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve fahman fiddin. Allahümme ighfir lana ve li ikhvanina allazina sabaquna bil iman ve la tec'al fi kulubina ghillan lillazina amanu ya erhamer rahimin. Allahümme ansur ikhvanana el mustada'fina fi mashariqil ardi ve magharibiha. Ve devamı ile Şeyh-i Nevevî muhtasari el fıkh-ı menhecî. که لامد خلاکی بون که گیج بونه سه مصطلح ما گفت ما لامد خلاکی الاداء القضاء الاعاده که اول سه مصطلح ها زور زاروی اما زور زاروی لگر مصطلحات کاته انسان نیزانی ایدی کاته درین قضاء و دری که که چه شیلو درز دبی دری بونو من دری که که قضاء هی لصلاة دری که که قضاء نیه لصلاة قضاء هی زين قضاء كتونة وتسونية بتشيك يعني أو قضايا كلام زي بإمام الشافعي بعس كلام وشيء قضاء يعني تسيا قالوا وش كي جيش دي أو كان يتر عسان ده بقى قضاء هي أن قضانية يعني كم يوم بس الأداء كرديا هو فعل العبادة في وقتها المحدد كباس أداء كرديا كات يدري أداء الصلاة تمكرت كات نيوجكات كرديا لوقت خوي هل كات نيوجكا يان بابرين بابرين بروجبونك يان حد زكاك أنزامي لدي أو أقربيت له وقت خوي بو حد وقت خوي حد هل قاتل شيء والله هندي شت هي كبابتي نيوج أداءك دليل لوقت خوم كريان نيوجك أو بيدرين أداء كاتا فعل العبادة في وقتها بريتي هر برسنيك لكاتي خو إنسان أنزامي دا أو بيدرين سي أو بيدرين أداء مفهومة القضاء أدي قضاء سيا هو فعل العبادة التي وجبت خارج وقتها كواتا حرشتك لوقت خوي نيكي تيا قضاء قريمان كسيك نيجي لك لدز درسو يعني نيجي كي فوتا تليبكا وبيريهاتو نيجي كي انزام دادا لتكاتيك انزام دادا لوقت خوي لغيري وقت خوي لغيري كواتا لغيري وقت خوي بيدين قضاء إن زنيتي قضاء لديني نيتي قضاء لناني هرب خوي تيا هذا قضايا أو يعني وشي قضاء كلام مذهبي شافعي بكار أو تيجي جنكي بوشي ويا كاتا قربته فعليك لكاتي خد أنزامنا دا لا كاتي شد أنزام دا بيدري قضاء بيدري قضاء وذلك من صام رمضان في غير رمضان بعد فواته وكون منيش هنايا الإعادة هذه إعادتها هو فعل العبادة في وقتها مرة ثانية لزيادة فضيلة بريتي إعادتها بريتي ويك عبادتك تكرديا بل مزاري اشتر عبادتك دكية ولا تسه لكاتي خوي لكاتي خوي بيدرين الإعادة بريو فضيلة كي زيادنا ناكري باشتيك برين كاك إعادة كاتي وقتك يسب الرويش بي سنك فضيلة نامنة أصلا هلي تبر ناجري لا سنك أداء تكرديا نابي برين قضاء يستاك إعادة إذا كان بنية قضاء شتوا نابي إلا قربيتو كسكا نوي وديارك دس نيجي نبو هنجي اصلا نيجي كميتيا هر قبول نبو كواتي اصلا نيجي دوم دكا لخارجي وقت نيجي كيتيا بيدرين قضاء اذا نيتي قضاء ديني نيتي قضاء ديني او بابة الشيدية او بابة الشيكات او دوشان او سيوشان الاداء القضاء الاعادة بريتي بولوي اداء نيجي كا بامر عبادتك لكاتي خوي قضاء بري عبادتك لدلو وقت خوي اعادة بريتي تيا سلنا نيجي برسنك دوبارة دكيوا كلكاتي خوي لبرس لبر أوي دبي يعني حزيك تبي لبر أوي فضيليك هبي بوي دوبارة كاسك نيجي با منفريدي كرديا إستا دستا شوي نيشي نيجي بس دكا كمالا كاسك بزماعة دكا أجري لقري أنسي دكاعتوا نيجي كي تلي دكاعتم دوبارة دكاعتوا كواتا لبر أوي فضيلي سزياترة فضيلي جماعة زياترة لا فضيلي منفريد أو ما تخليش كدبو لسرسي لسر او مصطلحانی که زور دوباره دنبال نوشته لو کتابی ده. وقت بعض مان که گفتم پیمیسه او مصطلحانه تیپ کی؟ تیپ کی؟ وقتی من نپرسینه و هیا، انشالله بعد از هفته چیتر بی که او مصطلحانه سیزده مصطلحه که لاهمون دپرسینه و کابزانی او مصطلحانه ضابط کن مفهوم کیسیه. دین سریه کم احکام؟ احکام الطهاره. یاره که کتب فقه كاتيك ديز في ذاك لبابتي فقهي دز با احكام الطهاره ذاك انزا وكودمان هر بابتي كا باز ذاك معناه كي دليل اللغه
أدواء معناه كيف رأي للرويسي للروي شرعا. وهذه الطهارة لغة النظافة والتخلص من الأدناس الحسية كانت كالنجس والمعنوية كالعيوب كبدرين كسيك خوك خامنكو كلا زماني عربي بكار بهني طهر نفسك دو معنى هي معنى شي حسي هي بمعنى او بيساي انسان بجسي هي لايبه دوش خود پاکو عين نفسي خود پاکو لزاني بيسي لزاني بمعنوي لزاني هو دو چان بيدرين سي لزماني عربي دا خو پاکنوا بوك بنوا طهر الماء تطهر بالماء كدري تطهر بالماء اي تنظم من الدنس كدري كاك خود پاکو باوي كوات ليرا ما بس يتس پاکنوي كا پاکنوي شي شي معنوي كي ان حسيه حسيه يعني حس بيدكي والله معنوي كش تي شي شي شتيك برزستناكري يعني دري تطهر من الحسد يتطهر من الحسد بس بكم يعني بابتي شي شي بابتي شي معنوي خود پاکو لوي كانسان لناودني تي نبي حسن نبي والطهارة شرعا فعل ما تستباح به الصلاة طهارة فعلك كاريك دبتو هوي أوي كان نواجد لبو حلال دبي نواجد لبو تيا أو ما في حكمها يعني أوي حكمي نواجه هي نورش معنى هي لباشوي دين دين كاك ببيدس نواجتي ساكبون مطواف ببيدس نواج ناكري ونيا كواتا كاتي كسيك دس نواج لشوا لبو أوي دبوي طوافي لبوخو حلال سبكا حلال بك بتواني طوافي بك أو الرئيسي بقوية فعليك كاريك إنسان ديك لبو أوي نيشكرنك لبوخو حلال بك يعني هرشتك هاوشيوي نيوجا لحكم نيوجا لبوخو سليبك لبوخو حلال بك ونمو لما زبي شافعي ناكري كسيك دس بكاتا مصحف لبريو يتيب إلا دبي تيهبي نيوجيه بي كاتا كاتا كسيك دي دس نيوج دشوا كسي يقدر دس نيوج دشوا اللي بقوا القرآن بخوين كاده هوي حلال بكلب بخوي تي دس بكاته تي دس بكاته قرآن ده حكمة تشريع الطهارة سن خالشي باس كردية آية ما بس أو بابة حكمة كسيا يكم استجابة سيشتي شي فطرية كإنسان حزيلة باكو خاوينية حزيلة نظافة هروها يككا المحافظة على كرامة المسلم دبتهوي أوي ك كرامة إنسان مسلمان المحافظة على الصحة دبتهوي أوي كإنسان تندرستي كما بابتانا أقربته بسريع إلى سنة الرون براس دبي هر روجي سن بري بخوينين هر زاري دادا نشين دبي هش بر لوي تبريه دبي بخوين ريتو بويا ما ناتوانين همون نصاكان سليبكين همون نصاكان بخويني بويا يكلوانك بواري يتبو بواري تندرستي بو هر ويا يكلوانيك بو أوي لبردم خواي بودقال إنسان راوستي بشيوي شيتي بشيوي شي باك دين السبع بتش المياه التي كإنسان المياه أو أواني كإنسان دطواني خوان بيباك بكاتوا خوان بيباك بكاتوا تاكشت كالسر زوي كخاوين دكاتوا باك دكاتوا بريكي لتي آو أو كان دي بيساي لادبن ولم لباش صابون كاتي بكاري ديني صابوني بكار ديني لباش صابوني بسيش بكار بيني في أيوة أو بيساي كي لادبا بلا من نبوي تخاين بونوا بيسات لي بكي اي في ذاك انزا بابتي تيمم او تيمم بديني سيا بديني اوا بلان بديني شي سيا بديني شي هتا تاني بديني شي سيا كاتيا و او كسر ساوي سرشي سيا كخو باكم و دي جمع المياه جمع ماء يا كم يا وهي ماء السماء او اواني كانسان دتواني لبو خو باكنه وبكاريبيني كم ين اوي اسمان هر اويك لاسمان بيتخو ماء البحر أو ديارة أو دنيا ماء البير أو بير أو ماء النهر أو ديارة ماء العين ماء الثلج وكل ذلك بدليل شهم بدليل لسيا وأنزلنا من السماء ماء طهورة هر آويك لآسمان بيت أخواري السرسا وكي بقررته لبو آسمان أو سيا بس سروش جي خوي من يتون سنك أو سروش جي خوي هي دني بقي على صفاته لسر صفاتي سمينيتو لسر صفاتي او مينيتو اگر صفاتك اي تيكتو بونمونتو رنگيك تيكر ركاك او بوتي بو شربت يعني ركاك او نما
هنا ما تسون كشتي شديد لقرسي لقرتي كلبو ويو أنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به هل وكاتيك في غمر صلى الله عليه وسلم لما كان الآي بحر ماء البحر كاتي سياري لذكره تي هو الطهور ماءه الحل تي ميتته أو إشكوات دلالتك آوي درياش تي باكا لبوسي لبو أوي كإنسان دسنجي بكالي أو وكو وين كأقسام مياي باسكر لباش وي ديل تقسيم الشتر دكا آية أو آواني كيما دتوانين خوماني بيك كينوا بويا باسي أقسام المياهي كرديا أو زاري تقسيمك باعتباري تي بو اعتباري آية أقا أو صفتي غورة صفة بيسايت يشكتي يعني بكار ما هنا أو آوانا هل هيك كان ناوي يشخو هي الطاهر تي المطهر بديتيا المطهر طاهرة لقلتيا مطهرشة هو دي شيء اسم فاعلة أي كان ثلاثي ورجلا الطهري ورجلا المطهر الطهري ورجلا كواتا باكو تيا باكروش يعني هم بخوي باكا هم دتواني تشبكا برام بركة شي تليبكا إنزا دسنوش بيدا شو قابي بيدا شو زيش بيدا شو دبتو هوي سي دبتو هوي خايم بونوا وهو الماء المطلق الباقي على وصف خلقته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها بس أو زورة أو إذنكا كالطاهر المطهر أو آوي شي ببي مطلق يعني ببي أو يبني ماء الشمس يا ماء الورد يا ماء التفاح يا آوي برتقال يعني يا بني آوي شفتي يعني أو نيا كذلك أو آوي شفتي كواتا سمان داية صفتي أكمادي أو صفة كواتا قيد ما كرت زورة آوي كآوي شي آوي شفتي بلان قد من أو بتنيا وشيء أو ما بكارين أو وشيء مطلقة يعني آوك هي صفة شي نبي هي صفة شنها مجرد سبي آويك بي تزور آويك اللي سر صفتي خوي ما بيتو قران كاري بس أنا هذي قران كاري بس الرودة دا يان بوني دا قوري ونيا يان تامي دا قوري رأي رنجنور أو صفته هي توا أو صفته دتواني أو صفته بس ريداهات دتواني برنياري لسر دا ديكا تزور آويك أو آوا كالتو رجلا وكو ديارا كبودرين طاهر ومطهرة أو كسي كدي كلا عربي كدي لمزقوت إيدي قضاء حاجات خويدك لباشر البيغمبر صلى الله عليه وسلم أمر ذكا كسليبكن دول كآبك يعني دلوية شي أو بسري دابكن هاتا تسلي ذكا كواتا خامين ذكاتو أولو يورجي ذكا واتا خامين ذكاتو ثانيا الطاهر المطهر المكروه أو زاري خامنة خامنة ذكاتو برام باشنية وكو باس ما كدو زور مكروه معنا بو مكروه هيشي تنزيهي مكروه هيشي سي تحريمي ونيا او مكروه هي ليرة بازا كان شهانا تنزيهية مكروه هكسي تنزيهي يعني كسكا كاقر بيتو كرديشي قنا احبارتيا قنا احباران لا تحريمي كي سي لبي قنا احبار داو هو الماء المشمس بريتيو اوي كا بروج قرم كرا بوا او ديارة صنصيفتي جيهي ان يكون ببلاد حارة يا كم صفة كأو آوي بعد بو آوي دوتي آوي مشمس لشوينيك ناري كأو كقرم يجبي أقرب يتوزيه قاياك حار نبي قرم نبي إنزا يستعك خو هولي ريش قرم كاك وزاربي دكاتة سندي زور زور برز دفتو يعني جواك قورايا جواك سي قورايا والله بيستعك قرب يتو بسي الروسيي أو قرم دبي لبي فاني أقرب يتو شيرتين بي بلام تأثيرينية بو إذا أن يكون ببلاد حارة مرز هي كأو آوي كقرم دبي دبي لو شوينا نبي لو زيقان بي كابيان دوتري شويني تي شويني قرم يعني أقرب يتو كسي لتيا كان بي لتيا كان بي آوي كقرم يجبي لبري وزيقان كأصل دا زيقان شي تيا زيقان شي سارد نيا زيقان شي قرم نيا كواتا لوي أو شموني ناكا او که هر سنده گریم جبو تأثیری گرمایاتی که نگیشتی او راده تأثیری هبی ان یکون موضوعا بی اوان منطبعت غیر الذهب والفضه کالحديد والنحاس دبی لناو که
بابلين شتيك بي كأوشتا يعني وكو آسن يانزيو أوانا كالوانا دروس كرابي أوانا تيا أوانا تأسيري دكا بلان وكو زيرو زيو أقربتو لناوي دابي تأسيري لناك هل سنده قرميش بشي هل سنده قرميش ما بستكا تيا ما بستكا ككاتيك روج ليدا دا أو روجا قرم دابي أو آسناش تيا لقري سيلي دابي لگر کالیک دکه کالی چی کیمیایی دکه لونی او تغییری بسر صدی بسر من هاکیش اش تو آوکه بی گرانکاری بسر خودی آوکه ای دنبین ولی اما اسبی نکی آوکه گرانکاری چی بسر دنبی یعنی لناو مسی دنبی کلا گریتی کلبی اینجا آوکانی استاد کاموزیا همون او بابت نه ایله اگر بی تو آوتنشانه اگر بی تو تماشا دکه لایلونیش هت استاد کل لایلونی سلمان دره که به همان شیوی تفاعل دکه لگر صدی لگر آو تفاعل دك لجر أو صفتي أو كتيل دك أو كده جوري. بودني كاك مكروه كان لرويسي لروي صحته لروي بابرين تندروستي تاكني إنسان كبيش كبكاربيني. أن يكون استعماله في البدن الآدمي. أقربيتو استعماله كسبه ولو ميتا. أقربيتو حيوان يجبو كببتو هوي أوي. كوات اللي ردبيني أو بكار هنا ك أو كبكارني لبوسي. لبو إنسان باشا يعني أقربيتو لو شوشتنو لو قابو قاساق لو بابتانبو هيتشي شي تدانيا والله ما أقربيتو تأسيلي لسر حيوانات يجبو بهمان شي واتيلي دكي أو مكروها استعمالي بكيو بكاري بهيني يكلوش تاندرين كاكا دبتو هوي سي آخيرا كدبتو هوي كبرشي إنزلوان كاريجري هي آوي بابرين أو آوا أقربيتو لقر او آسنو یا او مسی تکر بو کارت او گوتمانسیا پاک او پاک کرده وش بالامسیا مکروه الطاهر بالامسیا غیر مطهر او جاری هاتی کپاک بالامسیا پاک کرده ونیا و الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة الغسيل والوضوء بریتی لو آوي كإنسان بكاري دهيني بون من تو استاک آهده کی آو کتی لیه نه تا خواری تا شتشی لب دانی آوا کی بگریو بیت لب کی بیب و دستی بی سلنوی آو دستی سلب کیو آو دستی بو آوا که دیت خواری آو پیدا مای مستعمل دست نیجی داشوی آوا کسی دیت خواری آو آوا دبته مستعمل دبته آوا چیسی آوا چی بکار هاتو باشه و الدليل ما رواه البخاري وكذلك أنا لا عقل فتوضى وصب من وضوءه علي بودرين كاكا أو كباكا البروي باكا في غمر صلى الله عليه وسلم كاتي كات جابر دري من خوج بوم كاتي السرداني كن في غمر صلى الله عليه وسلم بوشي ويتي أبي بدستي أبو إيه أو كات كاتي كلا سدستي إنسانة بو أبي تي بو بكاري ما في غمر صلى الله عليه وسلم بيد أكرت كات أو كتيا أو كباكا بلام لبو باكرونيا باكرونيا چونک آواک بکار هاتیه لبوسی زارق بکار هاتیه که جسمی انسانی سیه که پاچ کرده صفتی پاک کرنوی یعنی پاک کرنوی نامینه تنها صفتی پاچی دمینه تن ثانیا هو الماء المطلق الذي خالطه شيء من الطهارات بریتی او آوی که آوی چی مطلقه ببهیت گرانکاری بلام چی شتیق لگری تی کلبوه بلام اوش تيلي قري تيك البوا شتي شي تيها شتي شي باكا فتغير ان ذاك تامي غورا رنجي غورا بوني غورا كواتا اوكبوت اوكبوا طاهره بلام شيا باكرونيا لبروي صفتي ماء مطلق نما صفتي ماء مطلق نما بون منتو اوت لك ندو شاو تيكر دو شاوتی کرکاک بوتیا بو آوی دو شاوی تو آب و شربتی دو شاوی ای اگر به تو خستش نبود زوری نی آویش بلند رنگ کیسی رنگ کیله دست دادن کاک آوتی است تو پیناری آو رکاک ولای و ویدتی آوی سبی آوی دو شاوی بی کاتل در صفاتی مطلقیتی صفاتی خویل دست داد بلام پاکا تو توانی انسان بی خواتی و بلام نتوانی بکاری بینی لبوتی لبو پاکر نوا. دتوانی پیسای پیر سلابه. بونمونو پیدا که پیسای کلابسی. بلام هر پیسای کتیا نمیتوه پاک بونه. دبی آیشی مطلق آیشی
بوصفه طاهر مطهر بكاربهيني. الرابع أن الماء المتنجس بليتو أوين كبيسة وهو الماء الذي وقع فيه نجاسة وهو قسمان أو يجدو قسمة أي بيس كوا أوين كتيتي ذاكتيا بيسة ذاكتيا إن زارش تك بيس بو ككتنا أو بيس ذاك بيس ناك يسبب تفصيل بعيس ذاك أول القليل بليتو أوين كما وما كان دون قلتين كأو آوي بدرين قليل كالدو قلتين سي كم تربي كم تربي أقرب يتوك استابون من أوبر ميلاني استاكا للصوانين همو لسي زياترين لقلتين زياترين توزي دكوتي زارو حشراتي دكوتي شتي دكوتي أو آواناتي بردوامش لبري درواديتو لبري درواديتو تسيلين بيس نابي استاكا بازدك والماء ينجس بمجرد وقوع النجاسة أو آوية كمجرد بيساي كتناي إنزا تامي قرى نقرى وكو استاكا بازا ولو كانت قليلة ولم يتغير فيه شيء من أوصافي كاللون والريح واتسي باشا كاتلين أوصي صفتي أقربتو نشقرى تنهاشتي كي بيسي كتي كم يجبو راس لخوتيا بيس دبي أو دليلتها دليلك أو حديثة إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء أقرب يتكسيك لخيو هستا نسي دستيخو لناو سبني لناو قابيكني لناو إناء كيبني أو شتيك دست نيجي بيدشو حتى يغسلها ثلاثا حتى سنزار دشوا دستيخوي سيزار فإنه لا يدري أين باتت يده نازاني دستي لشين دبو لواني أو دستي سي بي بي بي ساي بي كاتك لنا أو كيدني أو كسي لدي بيز دبي كواتا أو كن نجز دبي لدواء دستنوجي بي بشو دستنوجي كشتي لدي أو دني بو أو حديثيان كتاب القا كان راستو خو أو كبيز دبي إذن لما زاهبي دو دو دعايا هي دني كاك قليل هو كثير هم وكويكا دبي إلا سي لبي دبي يكلو صي وصوانيسيا صي وصفاني بقوري بلان لما زي شافعي تنها قربتو زاني من يقينا عقدار با مسألة بيزبوني شتسيا يقينا زاني من كا بيسا اي كتتي كاوشتا بيسا ونما خويني كتتي خويني انساني كتتي اولو كاتي اوشتا اگر خوينك كميش بو هيتش بيو ديار نبو راستو خو اواتي لده او كدبت اوه چي بيس اگر بيتو رنجشي نگورا اگر بيتو بونيشي نگورا اگر بيتو تاميشي نگورا مزاي شافعيتيا بوشي وبي أو بلغي الكثير بريتيا لوي ما كان قلتين أو أكثر كبريتيا لوي كقلتين كيستاكا تقريبا دكا برميليشي دوصت لتري خومان كو برميلاني نفسي في ذكي كأقربتو بوشي وبو أو قلتين بو وهذا الماء لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه وإنما ينجس إذا وإنما ينجس إذا تغيرت النجاسة أحد أوصافه لو كانت أقربته قلتين بو يان زياتر بو إلا دبي يكل وصفانيسيا وصفاني قران كاريسيا بس دابي إنزو تامي دا قوري لوني دا قوري باشا بوني دا قوري يكل واني قورا راستو خو أو كبيس دبي دليل سيا ودليل الإجماع الذي ذكره بالمنذر كأيك لو شتاني كأما دارين هم زادرين إجماع إجماع الشيك كلا سرساويته مصادري فقه إسلامي كإجماع هبو إنسان دبي تسليمي إجماعي بك ابن منظرش لكتابي شهي بناي إجماع لوي باسي كرديا لو أنا چهان يعني دطوانين بكاري بيني دو تار أوانا يكم يعني باكا وباكاري ويا باكا وباكاري وبالا مكروها باكا وباكاري ونيا أجدو يعني زور بو اوی چی تی بو نگر اوی پیزده او که ده توانی که بکاری بینین لبو هم پاکه و هم پاکه روشن نوعی سنده ما نوعیه که بو دوامه بلا مع کراهتی نوع الثانی بلا من نوعی دوم چی تی ده کراهی تی ده که انسان زور زاری استاکه لحولیره که هاوین داده یعنی تنچه کان هن گرم ده بن انسان نتوانی خوش لبر یعنی بستباري راستو خوتي تسميسي لدك ها دا ستيني انا
هكذا دي يستين اذا هولير وا قرن بي دبي او جنوبا سن قرن بي يعني هولير ايش اسمه حكمي همان حكمي شيء او شوينانه يتيا او شوينانه قرم او اوراسي خطره انسان هول بدا كوا اوا زستانان خلق ده تشتيلي ده بس اتو هاوينا وركا كشتيلي ببساطه او روجه تاثيري لينا كان سو كان سر اسم انسان يتيا تاثيري خوي دبيتن. اما النوع الثالث كان نوعي سيم او غوتمان تيا باكا بلان باكا روانيا انسان دتواني بيخوا بلان ناتواني لبو خو باكا مو بكاري بهيني ارسن دل مذاهب تريستا كمذهب امام ابو حنيفه اتباسي دوشاوي كرا بلا دوشاوي كرا عندي شتي اختلافي لمذاهب كاني تلك بلان مذهب الشافعي او صفته لدزدا راس دو خو ناتو انسان بكاري بين لبو خو باك كرنوا پاکا دتوانی دوانی شربت بی بی خویا ولم نه توانی به کاری بینی لبوسی لبو اویدس نه جی پیپ شول لوانی اگر به تو شته کړ به د سبی بی بسی بینی به بس خودس خاین کاتو لوانی بستریو هیچ پیو نه مینی ولم به د سن شوشتن به بی بسی تیا دکری نکری باشا نکری لبروی پاکرونتیا پاکرونی اما استا کواتی گشنی پاکر یعنی پیسای لا ده بل پیسای کی لا ده بل ام نابتو هوی اوین نیو جکل لو سلیمکا نیو جکل لو حلالک راستا شرکان هم لی دکاتو خاوین یج دکاتو دست کرد دستی کس یش دست پیس نیا داز پیسای کی سلی کر بو درین کا که هندشت معنی ازاله نجاست دکا بل ام چلو ناینی حلالی نیو جکل لو حلالناک استا هندی بابرین صابوني سائلي صابوني سائل بكاربينا منيا باك دكاتو انا لروي بيساي كي قبل دسو بيساي كي لاد بيانا بلام دتواني بيد دسو يجي بشوي بري والله كاك با كلين سي تر دسو يجي نشوم كلين سي تر كي بسر ساي خدا مين ويدا بيني او تر دكا انا او بوني تي دا بونا كي غورا رنجي غورا بيساي لاد بلام نابتو هويسي نابتو هو اوين نوجاك اللي بوتسليب كن نوجاك اللي بوحلال كن شوك زاروي خلق ليتي يدسريخه يعني كوبا كروني ادي ادي بيساي لا نابا مر بيساي لا دبا بلا منابته هو يوي كان يوجك له بس ليوكا يوجك له حلال او زول سارم او بهي شي ويكسيا ناتواني بكاربيني او اوانا طابو الاواني ياكلوا احكاماني كباسي تونيتي بكار يعني قابو قاساغو او بابا ثانيه كحكم استعمال اواني الذهب والفضه كبهم الشيء يعني يحرم استعمال أواني الفضة الذهب والفضة في جميع وجود وجوه الاستعمالي بهم الشيء أواني كأقرب لزير وزيو لبو بيا وجني وكويكا همار حكمة زير وزيو لتسل قاب وقاطع لبو جنو بيا وزيا وكويكا بمنو كسي يقول والله قاقا لبرو آفر الزيري لبردك كواتا تطواني قاب وقاطع غزير الشهبين وخوي بكار بيني أو بكار هنانا بکارهینانی زیر و زیو به هیچ شیوه درست نیه نه لبو پیاوی نه لبو جنی نه لبو او کسی که عقلی هیه نه لبو کسی بی عقلا نه لبو کسی تکلیفی لسن نه لبو تکلیفی لسن یه استعمالی به هیچ شیوه درست نیه کلوانه بکاره بهینی اوش دیاره حدیثه که رونو آشکه لا تلبسوا الحريرة ولا الديباجة ولا تشربوا في إناء الذهب في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. يا رباسي ذهب والفضة كردية أواني كردية باسي أواني كردية الراس تخو حديثك رونو أشكرا شمولي همك سيدك إن زادت سر حكم استعمال الأواني مضببة كبري أقربيته قاب یک معنی به او قاب زیر چیشش که حتما سامان کردو به چه؟ به زیر روزیو سامان کردو باشه؟ اوکی که به زیرا یحرم استعمال ما ضبب به ذهب مطلقا سواء کانی ضبطا صغیرتا او کبیرا اوکی به زیر که پیندکری استاکه اوکو اوکانی دبین زور زاریه دستی هنده شوینی داری ولی که اکا خطکی چیا خطه چیانی ده زیرا او هلبو زواني هرنابي او استعمالك هكا يعني او زيرو او بابتانا انسان جرانيشا سعليش جرانيشا يعني او يحرم استعمال اقر بيتو ضب كريتو بينا بكريتو او كالوقت قو بينا عن كريتو كاستاك حديث يجليني كبيغمر صلى الله عليه وسلم ك
أنز باز ذكا ك بلان بتسبوا بويدا بينين إمامي كاللوي لمذهب إمام شافعي اختلافي بلان إمام نووي دريكا كالوزير نابي هل سند الإمام الرافعي أنا قولي ديان هي بزير وزيو حامان حكم يان دايتي بلان إمام نووي راس تخد ريكا كبزير نابي قتسكبي يان قوربي يعني يقر بينك قوربي قتسكبي بلان أقر بيتو بزيوبو فإن كان ضبطا صغيرة لغير الزينة ها جاس لغير زينة أقر بيتو لبو زواني نبو دروس أقر لبو زوانيش بو زيوش تيا زيوش دروس نيا وإن كان كبيرة لزينة فحرام بلان أقر بيتو قوربو با لغير زينة جاز وإن كان كبيرة لزينة فحرام وإن كان كبيرة لحاجة أو صغيرة لزينة كريها كريهه ودليل جوازه ضبة الفضة الكبيرة لحاجة ما رواه البخاري تنهى باسي ضبي ك بني كرنوي كبرداغكي بيغمر صلى الله عليه وسلم أنزلي كامن بخوم بينام كرتو لباشو بيغمر صلى الله عليه وسلم آوي تيدا خوارتو بلام درين كاكا أواتي بوا كشتي چي قدس كبوا لبو تي نبوا لبو زينش نبوا كاواتا قربتو أو حكمة تنهى لو حالتي وكي استاكا هيت بيوزنية تبين قابو قازاقي سليب كي بيني دكريتو كاس بيني ناكاتو ونيا لو سردمي راستو خوصي لدكا فريدة دا ادي اوكي استا لبازاري هي والله كاك خطي چي زيري تدا خطي چي زيوي تدا بهي شيوك دروس نيا تسقز كبي تسكم بي تسزور بي باشا سون كي استاكا همو لبو تيا همو لبو سيني استعمالي بهي شيوك دروس نيا بلام حكم استعمال الاواني المتخذة من المعادن النفيسة غير أوانا غير الزير الزيو أقربتو نفيس جبي قران جبي بابرين كسو كاكا برداغي شدريس كل ألماسي غيز نصماني كاكا بري والله كاكا برداغ الله ألماسي تيا دروسني بري والله كاكا علا كيلي بريو الزير قران بوا قيمتي هبوا نا نا نا بي وقياسي بكي وقياسا قياسي شي زداية بلكو أو كي غير أوانا لهمو تيا لهموی دروز تو هیچی شیش نده چه الماز بیست چه لؤلؤ بیست چه مرجان بی او بابتانا دتوانی کسی اگل با خوی دروز که که که لزیر اگر تو خود بادر بیخ که هبونی برو که که لالمازی بکا لؤلؤ بکا لمرجانی بکا اوانا تیا ریگای پیدره حکم استعمال اوانی الكفار ای دتوانی قابو خازاغی کسی چی غیر مسلمان بکار بهینی یجوز استعمال هذه الاوانی دتوانی بلی اوانی شيء بكار بيني فاغسلوها وكلوا فيها دي شويو تلي دكيو يعني كجورد قلت شو كلو كاتي قابو خاص أخلاني الزور شتي شيء لو أنا بي كخلك هم ينجبوا ليك ديان سيا ليك ديان ورقت يستا كفصل إيش الزور جوري كإنسانية براسي بوب يش كوت نوي كبيت خواني زلوبر خواني أنواع أشكال س أمراض ولا بوي خدمة بكا ولا ما قربيتو بوشوي بإنسان وريقت زيرانا كي قربيتو هر كسي بي كفار علاقيني هر شي بي وكونا انخوار دنيا قابو خاصا قابو خاصا كي وردا قريسيا أمرازو لبوي خزمتي بكا ولا ما قربيتو بوشوي بإنسان وريقت زيرانا كي قربيتو هر كسي بي كفار علاقيني هر شي بي وكونا

پیغمبر صلی الله علیه وسلم او کسیل عربی کی صبوا عليه ذنوبا من ماء كان پیغمبر صلی الله علیه وسلم گوتی هندیک او بسر او پیسای او کسید اب کان او جلا لتک اوانش نجسن کا وجد پیس دکا كل جزء انفصل من حيوان من الحيواني حال حياتي فانه نجس بونمون يستاك بي باري مريشي لكيو كباركي مريشي لكراوا كات او بارتيا بيسا بريولا كاكا وجز اليد كمو يعني دونغا كي مري ليد بكيو دونجي مري لكراوا جزء اي شي ليد كردو ولا دونغا كي مخو بين امري وني اوليد كردو كاتو انفصال او شتيك لو حيوانات كردو حكمي سيا بيسا كاكاتي كتناو خوارناشي كتناو اواشي سيلي دي بيس دي ولان كشتو دونك كفريدا نا اواشي كنبو هوي تغييري بابري تامي قلتين زياتر بو نبو هوي تغييري شي اولو كاتي سيا هيتشي شي تي كم يجبو نبو هوي تغييري بهما شو حكمك سي حكمك خاني سونكا او گوشتا بشوی که کجرای تو که حیوانه که ما کشتا گوشتا که ایسی گوشتا که پیس نبوا الان اگر می تو بزندیتی لیب که اینو گوشتا که پیس دوی نه انسان تو این بیخوا باشا نه تو این بکاری بینی اگر می تو رونه که ما لی کرده رونه که بزسته انسانی کت او رونه چی سیا رونه چی پیسا ما قطع من بهیمت فهو چه ميتتون هل شتيك لحيوان كراوة حكمي زيا حكمي مردي وردقري حفتم يعني شيري أو زور حيواناتاني كغوشت يعني ناخري إذا اختلافي تيدا بلا من المذهب الشافعي حكمي زيا حكمي بيسي هي وكو يستعك باشي شيري سدكا منيا كا عاشق لروی ایوی جدیش. ای باشه. ای خو استاک صابونی آنی درست کردی، شامپوی آنی درست کردی. ای خو کابره اگر بیه تو بکاریش اینا آن جیسه. پیسه. که بذسته ابو نیجی کرد راست خو نیجی کیسیا؟ نیجی کی باطل؟ نیجی کی باطل؟ یعنی صابونی کابره استاک ل سوپرمارکت کان حتی رسمی چیل سره؟ جدیش چیل سره؟ خالش جد دستی دیکری؟ آگاهش لواینی که آگاه هر شتی کشیره کی؟ حرام بي كواتا حكم كيسيا حكمي هاشتي غوشتكي حرام بي شيرا كيسيا شيرا كي حكمي غوشتكي كغوشتي حرامه كواتا بيسا ككاتي بكاري ديني لو خوانه وبكارنا كاتا ناوشتي شتكا بيسا بوشوي انزل ليرا النجاسه العينيه والنجاسه الحكميه ليرا باسي دو جور نجاسه دكا نجاستي شي عينيه كخودي شتكاتيا خودي شتكا بيسا برا وكيدي حكمه ببريارة كلسيدة دين كله هي كل نجاسة لها كديبيني مشاهدة دكي يعني صفتي شي ظاهري هي يعني رنجي هي يعني بوني هي أو دني كاكا نجاستي شي عينية بوني منا تديبيني كاكا بيسايا لنا أوشيا باشروه شي قورة رنجا كي قوريا أو نجاستي شي سيا عينية بمشاهدة ديبيني بلام أو كيتر كم يك باشروي ميزي انساني تكرا نبوني غورا نرنجي غورا بلان ديتمان كم من ذلك او شيء دكا ديتمان ماشا اوك سيلي دي اوك الراس دو خوتيا ك قليل بو كم بو اوك سيلي دي اوك بيس دبي حكمي سيلي دي حكمي بيس بودي او نجاسي عيني كاما حسي بيدكين ديبينين ان زرنجي دي غوري بوني غور تامي دو غور بلان اوك يتر حزبوینا که آواک گوره بلام جزانین چی کتیه پیسای کتیه لو درین نجاسیش چیه نجاسیشی حکمیه نجاسیشی حکیه یعنی پیسای کتی اثرکی لسر نمایه ما وش زور پوچو آواک چیه آواک دبینی هیس چیه شیطه دانمه او پیدنی که اکل لروی حکم دا او آویشی چیه آویشی پیسا پاش ویدین سر نجاست المغلظة المخففة المتوسطة پیسایی که تسیه زور که بپی ترتیبکان یکم یعن زور زور پیسا که اولو حفتانی باس ما که دوم یعن کسوکا سیم یعن که لبینی هور دوکانه وکو داری نجاست الکلبی والخنزیر مراسی خنزیر لپیشتره یعن کلب چیان یعن پیستره خنزیر پیستره اوه بپی قرآن
پی قرآن هذا لسورة مائدة دتواني كأجر بيتو صا أجر بيتو معلم بو فير كرابو دتواني سيلي بكي راودا كاو دي جريو نوش ديني إنسانة كسيلي دكا دش إخوة يعني أو كالبيسي معلم شيء شيء كواتا بلام خنزير بهيش يبيكسيا يعني لو مغلظاش لو دوانش خنزيرك مغلظ ترى علي نعم دري ولوغ الكلبي والخنزير قياسا خارتا دا حديثة كباي سكرا باسي سكرا بلام دري اقربتو خنزيريش اقربتو بوشي وي كقابي شي بكارينا همان حكم لروي باكن همان حكمي سي ورد اقري همان حكمي سي ورد اقري همان حكمي سي سي ورد اقري بيستا او انسانا بحف زار بيشو كزار الشام بقاوي النجاسة المخففة وهو بول الصبي الذي لم يأكل إلا اللبن بريتيا لو من دالي ك تنها شيري تي خواردية شيري داشي خواردية ولم يبلغ سنه حولين هروها نري كاكا دو شرط معنا الشرطة كي هي كم تيا كتنها شيري دو مشيان نابل دو حول زيادة يعني أقربتو تنها شيري خواربو سي حول بو درين كاكا تواب بيسا تونك سي حولي تواكو دو مرزمان هبونيا بلام اگر به تو گوت ما کا دو حولی تا نکری شیری شی خوار دی و هر واش دیجی رخوا درین کان کا به همان شی حکمی چی هه حکم مخفف اینما دبی او دو مرزه هو دشت دابی یکمیان گوت ما هیچی نخوار بی که زوری نه چی بی شیر بی هر وا نگیش دو حولی شی تا نکری بی تنها سیله دکی یکفی رشها بالماء من غیر سیلان تنها دی درشنی کسا کا با اوی پیوس نا کا او سیله بی ای پی داب که آیش بیت خوار چون که پاک بونوی زنک بریتیلسه نبی آوکتیا بیت خواره نک تنها زور زار به انسانه که بس آیش پی داده که تواو تری دکه او تربونه دبی پاک نوا لزنک داده دبی آو لبری سی بی آو لبری بر باب کوی ساق صالح کانی است الحمدلله موی دری ماشاءالله نصر فقی اسلامی درس کرده ای پی داد که آوکتیا بیت خوار دو سال نویسی داده که آیشی صافی پی داد که او یعنی راست خو پاک جی دکه تو وكود يارا حديثة كمان هي كاو من دالي ديت الايبي غمر صلى الله عليه وسلم كبوشيوي بالا فبال على ثوبه فباش بانجي آوين ابو هنا اوكي سليكر اوكي تنها بيدا كردو نيشوشت كواتوا دلالة او زورا ميزي او زورا من دالة سيا كمخففة يعني بيوست اي بيدا كي با اوكي سيا تنها برشي اوكي سيا خاوين دفتو النجاسة المتوسطة وهي غير الكلب والخنزير أو كيد مينيتو أو سيانة ليه بدربينا كلب وخنزير نجميزي من دالين شي كدو صالي طوانك ربي تنها شي ريج بخوا أو مخفف أبو أو كيدي هموتيا هموت وسطيا لناوان ديا كأوش بيبسيا هميان بلام هميان قوت ما هميان تي هي هميان يك حكمي هي حكمك تي أو لروي زنك خو اگر به تو میزی آمون داله گز که کتنا آوه سلی دکه یا وقتی او پیسی دکه او حکمه که پایواندی به چه او بزل که بلام اگر به تو نو که زلک پرت ناکه بلام لنا آو پیسی آکه سلی دبی پیسی آکه پیس دبی کیفیت التطهیر من النجاساتی دی باسی سونیتی خو پاکر نوا باشا لو پیسی آنی که ایستاکه باس ماکر المغلظه المخففه المتوسطة التطهير من النجاسة المغلظة وهذا وكديارة كأوتنها بشوشتني حفزارة يكشيان بوانا بسيا بآوة هارش جيك صفتي مغلظة يورقد صفتي مغلظة بريتيا لوين بي زوري بشوي زور شوشنا كسان ده حفزارة حادثي ديشمان هي سيشاتي بلام ليرا اوكي سابد وسان ده اوكي سابد ولمزبي امام نووي لمن هاش ثابت يكردي حف زارو يك لو انشتيا بقاو اخر كشي بقاو التطهير من النجاسة المتوسطة وهذه النجاسة انما تطهر اذا جرى الماء عليها وذهب باثرها بريتي او زور متوسطة كبريتي لوي بقاو بلام تزور او تنها او بيدا كردنا لبي او لسريتيا او لسري برو بني بطانية كتي او بطانية خوتنا ترناكي لبي تريب كي او كي سليب كي او كي رادي كوات بيسايا كي لي جداب كي چونك بيسايا كان بيسايا لسربي تنها تريب كي بيسايا كي سليدي پر دبي
بەڵام ئەگەر بێت و ئاواکە ڕادە دو سێزار زۆر زۆر زارێ کە بە کاردێنێن بسمیلی یەکەم بسمیلی دو بسمیلی سێ بسمیلەکە یعنی سێ ئەو بسمیلی یعنی کاکە پیساییەکەی چ لێ دەکەین جەڕیان و الماء ئاوەکە لەسەری بڕۆحە تا پاک ببێتەوە ئەگەر بێت و دیتمان بە چاو دیتمان کە ڕەنگەکە ڕۆی کەواتە ئاواکە چ ئەو شتەی شوشتیت ماچە خاوێن بوویت و ئەثەرەکەی نەما ئەثەرەکەی نەما زۆر زارێ هەندێک بابەتەیە کە ئەثەری ناڕوەکو خوێن خوێن بڕەک بە زەحمەت دەڕوە بەڵام خوێنیش ئەگەر بێت و ڕەنگەکەی بڕەک بەرەو کاڵی چوو لەو کاتی چییە چونکە تەنها بە ئاوی ناڕوە خوێن تەنها ئەثەرەکەی دەڕوە بەڵام هەر ماکەش پێوە دەبینی ئەو ماکە دەتوانی مادەی دی بەکاربینی ڕاستەوە خۆ خاوی دەکاتەوە و هیچ کێشەی تێدا نابی باش تطهير جلود الميتة غير الكلب والخنزير باسي خاين كرنوي سدك بيستي شتشي مردو قلت ما مردو بخوتيا بيسا بلام جلودي مردو بيستي حيواني شي مردو حتى ان مرديش بي بلام بيستكي دتواني سليب كي بيستكي دتواني خاين كينو استا مردو بيسا بلام بيستكا ليدا كينو باش بيستكا مال لي كردو سي ليدا كين دین دیباغی دەکەین کە عملیەکی ئێستاکەش لە هەرێمی کوردستان هەیە کە خاش و شتی زۆر زۆر چاشی لێ دروست دەکەن و لە پاشەوەی سندا کە بەکاری دەهێنن ئەو بۆنە و ئەو چوراتیە و هەتا هیچی دەکەنەوە طەریقەی نوێش ئێستاکە کە خاین بۆ کە ئەسەری تەڕاتی نەما هیچک بۆ ئەوە دەبتە هۆی چێ ئەو جلدە دەتوانی ئینسانەکە بەکاری بینی هەر چەندا لە ئەسڵدا حەیوانێکی چ بوو حیوانێکی مرد ئێز حیوانی مردوو هەمووی پیسیان چ لێ دەکرێ پیسیان خاوی دەکرێتەوە تەنها دووش لێ بەدەرێ کە بریتە لە چ بریتە لە سەو بەراز کە بە هیچ شێوێک خاوین نابیتەوە بەعض ما یعفا عنه من النەجاسات ئەو شتانەی کە دەبتە هۆی ئەوەی کە ئینسان لێی مەعفووە ڕەشاش البول البەسیت الذی یدرکه طرف المعتدل بریتیا ئەو پشکەمیزەی کە ئینسان هەستی پێناکە کە دەبینی زۆر زارێ پێی دەکەوی کە کاتی ئینسان دەستەر سەر ئاو دەست بە جسمی دەکەوی بە پێی دەکەوی بە گۆری دەکەوی بە زێش دەکەوی کە هەستی پێنەکرد ئەو زۆرەی ئانچیە مەعفووە بەڵام ئینسان کە زانی ئەسەرەکەی یعنی هیچ شوێنی دیار نییە زۆر وردە زۆر وردە ئەوە زۆرانەی ئانچیە كانت النجاسة مغلظة أو مخففة أو متوسطة هر چی هانی بو انسان کتیه لیتیا لی معفو ها دبینی انسانی فیرس دکا فیر او اید ک خوی توش سنکا توش وسواسینکا اليسر من الدم والقيع والدم براغيث او انا هميان ک او خوینانا ک خوینی چیکم چی انسانی بی چی می چیکم لسزم انسانی بی یان دەبینی قێچێکە کە ئینسان دەیکوژی خێنەکەی قێچێکە باشە ئەو بابەتانە یان پیسایی چێ نەمیم کە پیسایی مێش کە ئینسان مێش لەسەر جسمی ئینسانی هەر دەنیشی پیسایی دەکا بەسە تو هیچ هەست پێ ناکەی ئەوەش ئینسان لەوانەشتیە مەعفووە لەوانەش مەعفووە دەم و قەیح الجروح وەلەو کانە کەثیرە ئەگەر بێت و خوێنی زۆر و هەروە چێمی زۆریش بەڵام ئینسانەکە بریندار بوو شەریطە ئەن یەکوونە من ئینسان نەفسی بەڵام مەرزە چێمەکەی خۆی بی خوێنەکە خوێنی خۆی برینی خۆی بی نەکە برینی من بریندارم کەسێک برینی می بکەوتە سەری ئەو حکومە لۆوی چیە خوێنی وی نییە لە بۆ من ئەو خوێنە چیە معفومة والله من بوكسي غيري خمسي معفوني تسكو خبرينا دارنيا أم المجروح روث الدواب الذي ك أو حيواناتاني ك بيسايا كان ك دابينين إذا بيسايا أو حيواناتاني ك غوشت عند أخري ك بهموش يوكسيا بيسايا نسيا دي معفو إنسان ده هرسنا قربيتو بزاستشي ونسا أو همان حكمتي هي هيتشي شي تدانيا وەکو دەبینین ئەو ئافرەتانەی کە حیوانات توشتی دەدۆشن چیان لێ دێن لە کاک دۆشین پیسایان بەدەستی بەدەبی هەنە پیسایان بە دۆستەی بەدەبی هیچ کێشەیان تێدا نیە ئەوە مەعفونە لەسەر ئەو
شتي رضف السمك في الماء ما لم يتغير هروها بساي تيرو تاري بهمان شيوا كذا دبيني زوزار وإنسان دورا بساي شده كبت سر إيرا أو بسايانتيا همان حكمتيا لو أنا إنسان هموي تيداتيا هموي تيدا معفوة هروها كاتيك دبيني كسيكا جزارة كبريتيا لوي كقصابة أخويني كبدرت باري كما أوج بهمان شيوا تيداتيا معفوة دم الذي على اللحم يعني أخويني لسر قوشة بهمان شيوا معفوة فمن الطفل متنجس بالقي أو من ذلك درشته ودوي بيس أويش إنسان سيا أقربيتو كدسي شيري داشي درقري ومن ذلك درشته سر داشي سيدة داتي هر دومي لو دومي درشته داشي شيري داتي أوش تيدا سيا تيدا معفوة هروا أو قرو ليتيك لزادو بانهيا كلكاتي باران أو بابتانا إنسان تيدا سيا تيدا معفوة الميتة التي لا نفس لها باشا أو حشرات كبحمشي وكان حسنا بيسيج بي كبسر زست إنسان دهر دقر يعني إنسان كشتي بيسا شوينة بزست إنساني وماو أو أنا شهمو تيدا سيا أو أنا شهمو إنسان تيدا معفوة وكجارة أو معفوة إذا ولغ إذا وقع الذباب في إناء أحدكم لو حد يسير جرايا كبيب خواري الذباب بهن ودري كواتسيل لك إنسانك او سيله دکاو او او کی د خواته کاته پی سی کریم پی سی نکر پی سی نکر ک پی سی نکر ک انسان ک ته دا معفو ان شاء الله درس شي دی بدګین سر الاستنجاء وآدابه وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان وخشويستانم امل خزمة كتاب النيابي الذريعة إلى مكارم الشريعة جيان بسر أبين يكيك لو كتاب النيابي كإمام غزالي لمال ولا سفر ولا هموش ينك أم كتابي هل قرتو أم كتابة براسي إنسان بباشي أنا سيني بخوي بويا أميز ناوي كي بو بدوز ما بو عنواني درسكا دين سازيم زور في جوان براسي إنسان كخوي ناسي خوي خوي أناسي ديني خوي أناسي سرتاي أم كتابة أفرم مثل أهل الدنيا وما رشحوا له ويني أهل الدنيا وبوشي ليرة ترشيح كراون أم إنسانانا أيوكو مالا النمونة ما بين تو تاجوان لدنيا ما تيبقيني أفرمي سرتاء الإنسان في هذه الدار كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه إنسان ألم مالي إريا لم جياني إريا وكو سيدنا علي أفرمي الناس سفر إنسان كان مسافر سفر بمعنى مسافر ذي سفر وشيء كبو مفرد بكاري وجمع بكاري لزمان عربية شون علي فلان كز مسافرة بالضبط أو هاي يا مسافر بجمع بلي هر وها أكا وشي سفر أخوين تو هندي بس سفر خوين دو يعني تو غلطة سفر يعني قشت بلام سفر يعني قشتيار إنسان همو خلقي قشتيار الليرة والدنيا دار ممر لا دار مقر بخو أم دنيا يكبياتي أبرين شوينك دنياك مالك تنهاتي برينك بياتي أبري شويني حوانوني واستقرارني وإسراحدني وبطن أمه مبدأ سفره سرتاي سفر إنسان سكيدايتي كليو دسبئك والآخرة مقصده آخرتيشك برو بيري أروى إنسان ورد مقصديتي وأخيرا أقات أبي وزمان حياته مقدار مسافته همو أو عمريتو أكي مسافيتي برينتو أو أندي همو أو صالانيك تو أبين منازل كاني تو لمنزليك وأشيب ومنزلي يثير وهمو الشهر كانو مانغا كاني توش همو أو فراسخانا أو كيلومتران كأيان بري وهمو الشو الرجا كانت ميل ميل أي بري همو هناسيكي تو هنقاوك إمام علي فرمي همو هناسيكي تو كأنما هنقاوي برو آخرت أرويتو أو هنقاويتو قد ناقرتو إترتو زمنك تبجي هشتو دي چون سفينة وردورد أرواتو راكي بكاني أباد أو كساني كبسري وان وردورد أرون بخواي مش أوهن حيش من دا صلاة نية وردورد هنقاو أنين أرون أفرمي شاعرك رأيت أخ الدنيا وإن كان خافضا أخا سفر يسرى به وهو لا يدري كسكن بينك هاولي دنيابو ورد ولا سفرك خوي أكردو أروش ولو كان زور لخوشي ولا إسراحته لكاتي كباش وجوانا وبلام أم كسكاتك أروش أبرا بلام بخوي نأزاني ورد ولا أيان برد تاكاتي أزاني لكيو وسرشا وأقري خواج الله جلاله ايمي بان كردوا بو داري دنيا نا بو داري سلام لا بو آخرت بو بهشت أفرمي لهم دار السلام عند ربهم للا إخوائي خويان أمان دار السلام يان هيا لو مالي آرامي لو آرام أقرن أقرن لير آرامي أمبيا نايري والله يدعو إلى دار السلام خواج الله جلاله بان من أكابرو لاي دار السلام بو أو ماليك سلام وآشتي وإسراحتي تيا دي هر يشق لأيما برو أو أروين أنواع جوري جواني لبردمان أنواع جواني ملذات الدنيا لبردمان برو كي أروين برو أو مالا أروين كخوابو من بانغ من أكا لوي جنات تجري من تحتها الأنهار كو مالا باخو بستاني زور جوان كدريا شكان ببنيا أروين أو أن دا قوري لي مترسى وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بهشتك بانتايكي
بأندازي أسمان كانوا الزوية أبي وآما ذكرى وبأو كسانك متقي بلام أم طريقة وأم ربازيك بوي أروي ربازيك هند جار بيت حل أخليسكي أم رقايك بيا أروي رقاي الدنيا هند جاريش زور تاريكة وزور شر وخرابة كاري بسر أم رقاي الدنيا وهي ها أقاد لخود بي دي خوا جل جلاله عقلي لإما داناوة أم أقلا وكلقال نور هداية قرآن يك أقريته وإما برو هداية أبا برو رقاي كي زور باش من أبا أقل من بال من بيو أني أو عباتاني كأيكين هرهمو أبيت حصن وأبيت قلايق أمان بارزي للشر لسر زبيا رب العالمين لم آيات بيروزا أفرمي الله نور السماوات والأرض طبعا تفسيري كي زور سيري بوأك راغب أصفهاني لسورة النور آيات النور ما آياتك معنى لقرآن النبي آيات النور سورة كيش معنى سورة النور خوا جل جلاله نمونيك هنا توفرمي الله نور السماوات والأرض خوا جل جلاله نور الرناك أسمان كانوا الزوية مثل نوره كمشكات ويني أم نوري خوا شو نبات يبقين أفرمي ويني أم نوري خوا جل جلاله كمشكات بالضبط وكم مشكاتك أو هاي مشكات واتا الدلاقة أجر ببير تعمل للادية جاران بنجريك أبو درنقش شرا وشتي أنت أخذ بيوت الدلاقة وكو دلاقة يبشوك أوها أفرمي الله نور السماوات والأرض مثل نوري كمشكات رك دلاقة بين بيش شاي وخل لنو دلاقة كيا فيها مصباح ونشرايا كتيا بلام أم شرايا شرايا نية تنها بيت الرناك يكبدا لنو شوشيا كيا أم شوشيش خوي بوخوي أغرقت بو جوانتر وركتر أكا الزجاجة كأنها كوكب دري جاري وازل أغرقي نايو بينو دا قرسانك خودي أم شوشيه كأنما أستيريكي قشي پرشنگ دارو نور أدا بهر چوار دوري خويا يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غرب كأنما سبحان الله أما لداريكي زور مباركي زيتون أم روناكي تيا دروس كراو أم جمال جواني واتا أو رونيك بي داقر ساوا كأنما لداري زيتون داري زيتوني مبارك كلا شرقية ولا غربية طبعا لما زور قسيان لسل لا شرقية لا غربية كردوها بس ليرا أو علماني كدار ناسن ألين باشترين جوري زيتون كامية أو زيتونية كناكي وتسيبر شرقي وغربينية لشوين كانية مثلا يا بيانيان خور ليبا يا إواران لشوين كي لوتي برزايا همو كاتا كان خور ليبا كشرقي وغربينيا دواتر الزيتون كي باشترين الزيتون لسر زوية أفرمي يكادو زيتها يضيء ولو لم تمسس نار خريكا ها زيتكي دا أقرسي هشتا أقري برنك وتوروناكي أدا ثم آياتي عجازي زور قوريتيا لسر زوية كاتك دور أكويته ولا زوي ولا دور وسيري زوي أكوي أو شو أنا لك برشنج أدا بريتين لو شو أنا لك زيتون يتيابة داري زيتون خصوصية زوري هي وأمان أما إن سر خدي تفسيرك رب العالمين على نوري من لسر زويا وكو أم دلقيا ويا وكو أم شرايتي أو أم شواز دي بابزين الراغب شيء أفرمه افرم بین رپیش چای خود چون دلقه اگه این تا پیش چای خود چرای کی تیا و چرای که شوشه ای که جوان دوره ای گرتو و زیتی که زور خالصی تیا و هشتا آگری برنکرد و کلپا اکا روناکی ادا بین رپیش چای خود ام دلقه سنگی توی ایمان دار رب العالمین نمونه همو نوری خوی لس اسمان و زویکانا بسنگی تو اینه توی ایمان دار سنگی تو ام دلقه جوان دی قطیب دار لناو ام دلاقيات شرايك هيك بريتي لعقليتو طبعا ما زورك لفلاسفه قصيان يا سو اي عقل الذهني انسانه لا سري انسانه يان للضلي انسانه دق قران كان زورت الاشارات بوا كان كعقل انسان للضلي انسانه ايرش ذهنه شو يعني كوكر نوايا معلوماته بس ايرش يعني بالريال دانا بو يا خوشويز لفرمودك افرمي إذا صلحت صلح الجسد كله أجر إيرت شاك بو همو لا شت شاك بيتشو كأقل كموداي بابلين دلي إنسان كشويني عقلي إنسانا وهاك لإنسانا كك بيركرنا وفكر وبرياداني همو اللي روا درشان نقل روا إيرت أنها شويني معلوماته وبرياراته كاني
طواوي حياتي إنسان لدله ودرس أفرمي فيها مصباح لنا أمسنجي مسلمانا قلوبية كوتشرايكي زور جواني تيا ناو كبريتيا لعقل إنسان أم عقل لناو تيا لناو شوشيكا كبريتيا لدل كوابو شوشكا الزجاجة ما بس يدل دي أم دلا وأم عقل جوانك آوا بارزراو ليرو برشنج أدا أقاد ليه بي كأنما لشجريكي مباركة لأسمان ووحي هات وتناو أم عقل أم دلا كوابو دل جيجي وحي وجيجي عقلش فطرتي إنسان لقال وحي خوايك دي أفرمي لا شرقية ولا غربية راغب أصواني أفرمي نبرجيرا نتيجيرا إفراط وتفريط نية وسطيتي هي أم دلا كبريار دري يا بابران أم عقل لنا وأم دلا يا كبريار درا لقال أو وحيا يك أقريتوا كيكي قرتوا نأوتا شرقي بي نأوتا غربي بي شرقي وغربي نأوي أمسر بقري نأوي أوسر بقري وسط يد أقري أفرمي يكاد زيدها يضيء ولو لم تمسسه نار هيشتا وحي إلهي نقيش وتدل نقيش عقل إنسان أقل درك بكم الله اشتأكاد راس يكاني وحي جوان يكاني وحي بودر أكويت جاء أقر وحي خواشي تي بقاتي أبيت نورو تبرشنجي بده راغب أيه بيمان بلي أو نور عظيمي خوا جل جلاله لأسمان كانوا الزبي بين ربي الشاي خل الدلي توي إيمان دار أجر أتبي بدواي خدايا بقري بناو دلطا بقر بناو سنجي خوتا بقري أتبي نوري خوا ببيني لسنجي خوتا ببينا بوي أفرمي لتفسير أم آياتا أفرمي فجعل المصباح مثلا للعقل كاتيك باسي مصباح باسي شرائك كردو أم شرائي بريتي العقل والمشكات مثلا لصدر المؤمن كباسي دلاقيك كردو والسنجي إيمان دارا والزجاجة لقلبه وأوشوشيش كخوا باسي كردو الدلي توي إيمان دارا والشجرة المباركة هي الزيتونة للدين كرا شجرة مباركة كباسي الزيتون أكباسي الدين داري أكا دين أكا وجعلها لا شرقية ولا غربية بخوا أو دارا بر جوانية نشرقية نغربية تنبيها على أنها مصونة عن الإفراط والتفريط نأوي زيادة رويكا نأوي شلقيريكا وسط يدينك يا خوي ورق أو زيتيك واتشن جوان وجماله يا بيتي لو قرآني خوالة سرزوية دي أليرا وإشارتي أبو إمأك أدا وبيّن أن القرآن يمد العقل مد الزيت المصباح شون زيد ورد ورد ترايك دا أجرسيني أجر زيتك إنما تراكشنا من ضلي إنسانج أو هاي أخوة أجر نوري قرآن اللي أبوكو جيتا وإتر كوير أبيتا وتراك أكو جيتا كوابو قرآن بريتيا لو زيتيك هميشا روناكي بدليتو أداتو نوري خواتي أجشيتا دي أفرمي وردي قد بدا خوا جل جاولة دوايا ما أفرميش نور على نور ضلت هر نور عقلت هر نور نور قرآن شي بيت السر نور لسر نور أليو جمال نوري خوا جل جلاله أبين ريو أليرا وبيبو نهيني أبيك نوري خوا جل جلاله شن قوري لدليتو أما رحمتك زور قوري رب العالمين بسر إمام مسلمان واتأم دينيك همانا موافقي ضلمانا موافقي عقلمانا تعارضك لنوان دين وعقل نية تعارضك لنوان علم وعقل ودين نية ممكن لو تقول والله ما وصل نظريك علمي دوزراوته بيتواني قرآن إما النظريات علمي ما هي وحقائق علمي ما هي يك حقيقة علمي نية وكما وصل نورسي أفرمي دجي دين به أو يجيش تحقيقة أكاتا دين بلا ممكن النظرية بيردوزيك هبه هشتا لسرتاي كارياتي بينا قيوة ممكن مخالفة دينك بو يزور كاشتك هاتا بيش ومخالفة دين بو يقينت هبك لأخيرا أقر علم بيش كوي أقاتا أو مجال اشتريت يعني أقاتا بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم أقاتا دين إسلام أقاتا قرآن نتيجك مخالفة يقني لنوان عقل شريعته بو يهندي لفلاسفة كهاتون عقل يعني توزيع كردو وشريع يعني توزيع كردو أوشتانا بهشي وازيك جاكي قبولني لإسلامه ولا فطرة إنسانات شو كهرش تيجو ترى بيتشواني فطرة دوبي لأخيرا علم جيش توتوسدي
تصور كان مسألة هي بتشوق لخزمتها نباس كم ختني بيوان برواه كان بملايين كتابي لسن وسراوة كان نابي ودجي مروفاتي وناكري ونابي وبهي الشواز وواپیشان ادراک او تا پیچوانی دینه علم گیشت او یک اما ظلم ل انسان اکری ل اخیرا علم گیشت ترپوبکی گیشت او نخیر بعکس او یشگل هو کار زور خطر کان و سرطان و ایدز بریتی لشی لختن نکردن انجا افرمه محمد فتح الله گولن الله ل شوین خلقم بینی سری گرت و سرب و ختن بک الله بیرم کدو تم اسلام فتحی اروپا کرد فتحي أوروبا يكر لبرشي خو أجر أما أجر بيش إسلام بون بوايا زور زحمد بو فطرتي دين لقل فطرتي علما يك أجرته يعني حقيقتي علم لقل فطرتي دينا يكشت لقل فطرتي مروفاتي يكشت بويا أي خواي قورا أو شتيك خواي قورا لقرآن بوي بيان كردوتو أو ياساني بوي داناوي موافقي طواوي شريعته بدقي أما يتبيروزا وكو راغب أفرمي رضا ورحمة إخوائي لبي أفرما جاورا نوري قرآن ونوري عقل يك بقري نور على نور تقوري يكو تجمال يك دي أي إنساني مسلمان أقاد ليبي لناو أم كارواني جيانا ككاروان أكيتو جيان بسر أكي أقاد ليبي خود بخرناو قلاكاني إيمان وإسلام ودينداري وخواناسيو چونك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان بخوال سر رقاي أم دنيا الشيطان بودانشتو هزاران كميني بوداناي أقول لي بشي نجات أبي لمك إن عبادي عبدكاني من شيطان زالنا ببسريانا حتى عبداتي زياتركي سقام جيرتر أبي لسر أمر رباز وأمر رقايا ولم دنيايا كأروي توشي هالخليس كانوا لادان نابي أوانيك عبداتي خوا جل جلال وكان لمشه وتاريكي جيانيا أتوانا القزر كانوا للرعاية وحماية خوايا بن جل جلال أوشيك خويلة أدالما ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين أقر بشتك الذكر إخوة جل جلاله هر شيطانك خويبو خويلة سرق الدائن شو قرينها وليهم شيطويا وأوان إنسان كان لا أدن للرباز راس قرشي خوشيا وأزان ويحسبون أنهم مهتدون طبعا إنسان على جهل مركب شيء إنسان نازاني وناجزاني كنازاني أما خطر نازانه و نازانه که نازانه اما گرفته که لیره بایه افرمه انسان کاته که دور اکیوتو لذکری خوا شیاطین هرشی بو اهینن ابن قرین هاولی زور نزیکی و آن اعازی ادنه لگل اوشا و یحسبون انهم مهتدون و هزناکن که لنا و خراب و ازان ایشی زور زور باشک دی افرمه أفرمي لم جياني دنيايا تيشوكو كر وتزودوا فإن خير الزاد التقوى باش ترين تيشوش بريتيا للتقوى وخو بارزي لقناها كان دي أمر رحلة وأمر رقائي كتو أي بري بيوست بوي لاشتي تيا مانوكي بيوست هولكي زور قورة بدي بوي باشي مان نبيتو چونك روجك لروجان أقر أم لاشيد مانو نكرد بيبو خواناسي هاواركي يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا أي خوزق أقرأنا وسرزي بخوائط قد آياتي خوان بدرنا أخستوى قرآن موافقي قرآن ما نكر فهل لنا من شفعاء ركسيني شفاعة من بوبك فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل يا نامان جرنا وجاري كتير كردوانا بكين غيري أويك كردمانو لدس من درشو دي خوائي قور خوي جواباتوا فحينئذ ألو كاتيا حينئذ كلمي راغبة الله لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل بخواء أقل لم جيانا الرشنا إيمانا نهينا بلي هسودي لي ورناقري أو كسبت في إيمانها خيرا يا أو إيمانا تشروكي كهدب والليرا تواني وتخيري كي زور قورة بدز بينو عبدايتي كي زور قورة جيبا جيبك أم نمونية كما كإهنات أبو الدنيا راغب لبرأوي خوي مفسري قرآن لقل آيات كان قرآن تيكالي كردوا أيو بيمان بلت ما دام وحي خوا لناو ضلي إيه ما دام زراوة ما دام وحي خوا موافقي ضلمان روشناي خوا أسمان لأسمان كانوا زي نمونكي أو يكالسنجي توي أي مسلمان دي
دس بقرا بقرآن وناجي أبي ورزقال أبي دس نقرا بقرآن وتياجي همو أويك لدنيا جيب جيئك لعبداتي وطاعتي وخواناسي ودنداري بيوستي بويا بالروح وكردبت هيك لقيمة الحمد لله كأهل دين وأهل خواناسين حموش من خليك عبداتين بفضل إخوة إتر هريا كمان بلوني هريا كمان غزالي قصي هي أفرمت شون رسق توزيع كراوة هركس حزي لشتيك بن منجاري ويا كسك حزي لجوري خوادنا كسك حزي لجوري ترى الله سبحان الله طاعتي جاوها هركس يقول لك سكان جوري لطاعتي حزلي كيف بجوري لطاعتك كان دي عبد الله كوري مسعود رضا ورحمتي خوالي لي بيه طبعا نيشك لو هاولا برزانيك روجو سنتي بينا ايجير طبعا يكم كز اعلاني قرآني كلا بنا مكة او طبعا زور ضعيف ولا وازبو ولا شيء زور زور لا وازبو جاري كان بسر داريك السر كود قاتشي در كود او نقاتشي ضعيف بو بتوبو هاولا دستان كربا بيكنين في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي او بشي بيكن والله قاتش كان يا عبد الله لكيوي احد قرستر للا يخوا بلام أم صحابة هاولا برزا ناتواني الرجو بقري باشا بلام لقرآن خندنا شو رجا خات السريك حتى بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم جويلي أقري بخوا يا رسول الله بمزاني جويلي أقري ولحبرته لك تحبيرا بخوا شون أنسريته وحرف أأوا قرآن كيوي أحد قرز كمان غزالي قصي هي أفرمت شون كوري مسعود بيكني جويلي أقري بخوا طبعا زور ضعيف بيكني والله قاتش كان يا عبد الله لكيوي أحد قرستر للا يخوا بلام أم صحابة هاولا برزا ناتواني الرجو بقري باشا بلام لقرآن خندنا شو رجا خات السريك حتى بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم جويلي أقري بخوا يا رسول الله بمزاني جويلي أقري ولحبرته لك تحبيرا بخوا شون أنسريته وحرف أأوا قرآن كأنما أنسيته أو بجواني بوم أوتي ديلة بشكل عبداتي كان كالرجو توانيني شكرا رزقك أم ليرا إيه مش أوها هي رزقي لذكري زورا جاري وقنجك أبيني أو هم أستغفر الله يا أكاد ناوست يا تير ناخوا ذكرك اللي بشك أو رزقك أو لي يكتل للصلوات يكتل للقرآن خلنا يكتل لدرس دورة يكتل للذكرة يكتل لبخشن ديا تصورك جاري ويا كسي ويا بخشن ديك أكا أقلي إما تصوري ناكا علي والله يا ربي أقر منوك وما بخوا أم بيانا أكرا أو أن دبخش شكا رسخي أو تشيجي أو خاصتنا وبخشن دي بويا هريا شكل إما ما دام أم دين عظيمة موافقة لقل ظلمانا أكا أبي هريا شكل إما بشكا كي خوي لعبداتي وطاعة ورقري وخريكي أو خواناسي دين داري بها تاخوي قورا دارو خيري لأكاتو شانيك بس مثلا منيدو ميا بس كهرباء جنيا قينا كامشو باب بس هيك نمون النمونة كاني راغب بس أمشو أبارينو ألالينو يا إلهي إمي قناه بار أبمشو تاريكا بخواتنها لبرتوهاتي وسمان كلمات بلينو وسمان كلمات جويلي بقرين كتول خوما رازيك بخوا إلهي هموما عودالي آسودي روح دلمان بويهات لخزمة أم كلماتاني راغب أصفهانية كمك شرح دلمان كاتو كمي آزاري ناخمان بدا لعل همتك أبي أبو برزي من دي تو قوري خود شيش بارنا وطاعة عبادة كان مانو يا إلهي بخواه ما دسي دعاء برزناك انو تنها بوتو النبي تو خود شاهدي ايما ركوع ما نبرد وتنها لبردم تو يا النبي الهي تو خود شاهدي ايما سجد ما نبرد وتنها بوتو النبي دا الهي داوال لي اكن بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت تو قوري خود بزمان كرو بلا خود ظلمان او بدا بايمانيات يا رب العالمين يا ربي خواجان او طاعة عبدات يعني كايكين بريان كلاتشيج وخواناسيب ومن يا رب العالمين خواهيان اما قناهي زور من برس كروتو بخواه شرمندين رومان يدس برس كينو الهي بدسي رشو بزماني رشو بچاوي رشو هاناي فقيري وزليلي خو من بوتو برزكينو هاناي قناه باري وخجالتي خو من بوتو برزكينو
يا إلهي تو أهل كرم إما نازانين چی بلین و چه هواره کن بلام ازانین که تو اهلی کرمی و لیمان ابوری تو گوری خود لیمان ببورن دسی ضعیفی من مجر رو یا رب العالمین گناه با آشکرا کردو من عفو من که گناه با پنهان کردو من عفو من که گناه نمان زانی کرد من عفو من که گناه زانی منو بی ادب لحضور تو یا الهی عفو من که یا الهی بخوا اگر هیچ شاکه یک من نبه بخوا دل من خوشویستی توی تیه و خوشویستی من برز اکین و بولاد اکین توسل و وسیله یا الهی لسرجم گناه کن من ببورا دل من او بده بنوری ایمان روح من او بده بنوری ایمان یا اکرم الاکرمین خواه ایان بخوا اگر ایمه هیچ کلش یک من نبه بلان بخوا امتی پیغمبرین صلی الله علیه وسلم بخوا بدل او من خوشوی یا الهی اگر هیچ شاکه یک من نبه برزی کین و خوشویستی او من هیا برزی کین و دیا الهی بدل داواد لی اکین تو گوری خود صلاوی ایم بگین بو نازداری دل من یا اکرم الاکرمین یک یک نو من لخزمت یا بین یا ارحم الراحمین یا الهی داواد لی اکین رحمتو بزی خود بسر مانا ببارین ام جیان من بکرجنا جیانی که روشن بو دل من یا رب العالمین خوالد أبارين ولد ألالين وبجوري وكرمي خود برحمتي خود ببزي خود أم كلماتاني كإلين لم أن قبولك ما يدروا بسرمان يا إلهي وكلماتاني جويلي أجرين لم أن قبولك ما يدروا بسرمانا يا إلهي دعوال لي أكين إما حاجة من زور زور لم دنيا بخوا شرمك إن حاجة كاني خمن بتو برسكينوا تخد عليمي بحالي إما يا إلهي چی باشه با دین من با جین من پی من عطا که یا اکرم الاکرمین چی خرابه با دین من با جین من یا الهی پناه من بدلی یا اکرم الاکرمین خواه قد سپرده لی تو زای نبو یا الهی و اما ایمانی خو من سپرده تو کرد لم زمانی ظلمات و تاریکی ایمانی خو من سپرده تو کرد خواه جان ایمانی خزان و معلوم نال من سپرده تو کرد ایمانی گنجی ام زمان من سپرده تو کرد إيماني وشكاني خوما سفاردي توكر يا رب العالمين خواهي جان داواد لي أكين برحمتو بزي خوت نوري إيمان لدل مانا قشب يبدا يا رب العالمين لو وشكان مانا رنجي بيبدا رويا أكرم الأكرمين خواهي جان داواد لي أكين بناوي جوانا بصفتي برز باسمي عظمت بمان جرى لو عبدانيك لسر مرقى رحمتو بزي بسر يانا أباريني تو قوري خول لكاتي درتوني روح مانا آرامي بسر مانا ببارينا لو كاتي بيكسو بحالو بمال بهوارو برفيقو بيدات لناو قوري كتارا بجي أمينين يا إلهي توب رأنيس من يا إلهي توب بأنيس من يا إلهي رحمتو بزئي بسرمانا ببارنا أم كلماتاني قرآن كلا خزمتيانا خوايا بيكرا هاولي ناو قوركان من تو قوري خوت خوايا قرآن بكرا شفاعت كاري الرجي محشر من أقر شيء أم أهل قرآن نبين يا إلهي برشنجي قرآن بكر شفاعة كاري الرجي محشر من يا إلهي بهوي قرآن ولا بهشتا برزمان كارو خواي جاني ما لبرخاتي تو لما جيسا كوبوين ديا إلهي أو على خزمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم كومان كارو بدمو تاوي قشو جواني أو شاد مانك يا إلهي بدمو تاوي قشو جواني أو شاد مانك إلهي دل كان من تيرك لبينيني أو يا أكرم الأكرمين يا إلهي داوال لي أكين نجكان من لقبولك يا ربي خويا غفلت من مهيلا يا إلهي خجالتي خو من زور نج من بغفلته وبرز كردوا بلن بخو أدل من كرم ورحمتي توي أبيني يا إلهي برحمتي خود لمن قبولك بكرمي خود لمن قبولك إلهي إما أزاني نجكان من بكالك وروجو كان من بكالك بلن بخو برحمي توي أنا زين بكرمي تو يا أنازين بقوري تو يا أنازين قبول مانك يا رب العالمين ورمان قري يا أكرم الأكرمين يا إلهي داوال لي أكن بناوي جوانا بصفتي برز باسم عظمت أم دعانا من لقبولك يا إلهي لمن راضي با خوايا لمن راضي با خوايا لمن راضي با يا إلهي لمن راضي با يا إلهي داوال لي أكن بقوري خوال لمن راضي با حاجتي كاني دنيا من همو بوجه بجيك حاجتي آخرت من همو بوجه بجيك يا إلهي داوال لي أكين بكرمي خود برحمتي خود ببزي خود
لبر حرمتي أم ريشس بيانيك لقل مانا لبر حرمتي أم قنجة جوانا توبة كارانا بحرمتي أم خشك بريزانا يا إلهي أم دعانا من قبولك وما إدر وبسرمانا ورمان قر الله يخود يا رب العالمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خواهي قرر لقناه من شيء وجبوري وخالي من قبولك.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوشوستانو برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي.

0: حب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.
2: بسم الله.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: به الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، لازلنا وإياكم نتواصل مع هذه القصص والعبر في هذه الحياة الدنيا، ودائما الواحد منا إذا سمع قصة من القصص ينزلها على نفسه ويتفكر فيها كيف يستفيد منها وكيف تكون له عبرة وفائدة، والسعيد كما قيل من اتعظ بغيره. معنى قصة اليوم صحابي جليل هو عروة بن الزبير رضي الله عنه. كان يمشي يوم من الأيام فأحس بأذى في رجله، وعادة الناس إذا أحسوا بالأذى عالجوا أنفسهم، لكن الأيام تمضي والأذى يزداد والمرض ينتشر، فإذا بعروة يحاول علاج رجله لكن المرض بدأ يزداد. وعروة رضي الله عنه كان من العباد، كان يقولون يصومون حتى لا يفطر، يصوم أياما يسرد الصوم سردا رضي الله عنه، وكان يقوم بربع القرآن، أي يقوم الليل بربع القرآن، وهذا ليس بالأمر السهل، يختم القرآن كل 4 أيام بخشوع وتدبر وخضوع وتفكر في هذه الآيات وتدبر لها. ومع هذه العبادة ومع هذه التقوى ومع هذا الورع أصيب بمرض، وهكذا أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، أصيب بمرض في رجله وبدأ المرض ينتشر، وهذا المرض يسمى عندهم الآكلة، الآكلة مثل السرطان الذي ينتشر هذه الأيام والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. بدأ ينتشر في رجله، كلما عالجه انتشر، كلما أراد أن يعني يعالج المرض بدأ المرض ينتشر وينتشر وينتشر حتى أكل ساقه اليسرى كلها. فقال له الطبيب، قال لا علاج إلا أن نبتر رجلك من عند الركبة، الرجل اليسرى كلها تبتر. قال أي علاج آخر؟ قال ما في علاج، حاول بأي طريقة أبدا، لابد أن نقطع الرجل وإلا تموت، ولا ينتشر المرض في جسمك كله فتموت. فاستسلم لقدر الله عز وجل ورضي بحكم الله جل وعلا. وجاء اليوم الذي استعد فيه الطبيب، وكان عندهم الأداة القطع، ليس كوضعنا اليوم بالبنج والمخدر وعملية جراحية ثم يخيط، لا، كان عندهم طريقة قطع الرجل بالمنشار، يقطع الرجل بالمنشار ثم يوضع حتى لا يسيل الدم ويموت الإنسان، يوضع الرجل في زيت مغلي، يوضع حتى يوقف الدم ويلتئم الجرح، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل الطبيب الآن يكلم عروة بن الزبير، قال له خذ هذا الكأس اشربه قبل أن نبدأ بالقطع. قال ما هذا؟ قال شيء من خمر، لابد، ما عندنا إلا هذه الطريقة، تشرب هذا الخمر حتى يذهب شيء من عقلك حتى تحتمل الألم. قال ماذا؟ قال شيء من خمر. قال أعوذ بالله أن أشربه. قال ما في حل، ما تتحمل الألم. قال والله افعل ما تفعل، أما الخمر لا يدخل في جوفي، أموت ولا أشرب شيئا منه، لأنه يعلم عنده يقين أن هذا الخمر من شربه بالدنيا لم يشربه يوم القيامة في الجنة. قال أبدا لا أدخل الخمر في جوفي، إذا ماذا نصنع بك؟ ماذا نفعل؟ قال سوف أصلي وأذكر ربي وأقرأ القرآن وأنا على الفراش، فإذا رأيتموني استغرقت بقراءة القرآن وبالذكر ابدأوا بالقطع، فإني أنسى كل شيء في الدنيا. الله أكبر، انظروا إلى الرجل الخاشع، الرجل العابد، يقول إذا بدأت بالصلاة والذكر افعلوا ما تفعلون. وفعلا بدأ عروة رضي الله عنه يبدأ يقرأ القرآن، يصلي، يذكر ربه، بدأ يخشع وكأن القلب قد اطمأن،

وفعلا بدأ الطبيب قطع الرجل بالمنشار، والدم بدأ يسيل، والألم مهما فعلنا الألم موجود موجود، والألم شديد، ولك أن تتخيل ولك أن تتصوري كيف كان يتألم عروة رضي الله عنه حتى اكتمل قطع الرجل، فإذا بالرجل قد أغمي عليه من شدة الألم، ما رضي أن يأخذ مسكرا ولا خمرا. فلما أفاق نظر إلى رجله، نظر إلى رجله بترت، أين ساقه؟ أين رجله؟ أين التي كان يمشي عليها؟ لا رجل بعد اليوم إلا رجل واحدة. رفع يديه إلى السماء فقال عروة: اللهم، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، اللهم لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت فقد عافيت. الله أكبر. الذين إذا أصابتهم

يقولون أن عروة في تلك الليلة ما ترك ورده في قيام الليل، هل تصدقون هذا؟ في نفس الليلة التي أجريت له هذه العملية وبترت رجله من عند الركبة، ومع هذا قام ليله وصلى بربع القرآن، لم يترك ورده أبدا. أي صبر هذا؟ وأي ثبات هذا؟ وأي احتساب للأجر عند الله هذا؟ وأي استرجاع هذا؟ إنها المصيبة إذا لقيت مؤمنا فإنها لا تؤثر به أبدا. مرت الأيام فإذا بصاحبنا عروة رضي الله عنه يمشي في سفر يرجع إلى بلده مع أبنائه، وكان عنده 7 أولاد، وأصيب ابنه محمد في السفر. والآن عروة يمشي برجل واحدة، قد خلاص فقد الآن رجله ويمشي محتسبا الأجر عند الله، ولكن انظروا إلى المصيبة الأكبر التي تنتظره. ما الذي حصل؟ ابنه محمد في الطريق في السفر سقط من على دابته، دق عنقه، بحثوا عنه فإذا بمحمد يحتضر ولفظ أنفاسه الأخيرة عند أبيه عروة. الأب الآن ينظر إلى ابنه قد توفي بين يديه، إنها لمصيبة كبرى أن يفقد الإنسان ابنه، ولكنه الاحتساب. انظروا ماذا قال عروة رضي الله عنه، مشى في الطريق، استرجع، صلوا على ابنه، مشى في الطريق ثم قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نعم، لقد ابتلينا بهذا السفر ابتلاء شديدا، فقد رجله ثم فقد ابنه، ثم صلى فرفع يديه إلى السماء فقال: اللهم كان لي 7 بنون فأخذت واحدا وأبقيت 6. انظروا، تذكر النعم. الإنسان إذا تذكر فقط المرض، إذا تذكر فقط الخسارة، إذا فقط فكر في المصيبة ما يصبر ولا يتحمل. ليفكر بالنعم التي عنده، ليفكر بنعم الله عز وجل عليه، ليفكر بالحسنات، ليفكر بالوجه المضيء، لا يفكر فقط في هذه المصيبة وهذا البلاء. قال: اللهم كان لي 7 بنون فأخذت واحدا وأبقيت 6. الله أكبر، يقول: الحمد لله أنك أبقيت لي 6. ثم قال: وكان لي 4 أطراف فأخذت طرفا وأبقيت 3، فإن ابتليت فقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت.

من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. واعلم يا عبد الله واعلم يا أمة الله أن الصبر يكون في البداية عند الصدمة الأولى، لا بعد أيام، بعد شهور، بعد سنين، كلنا ننسى بعدها، بعدها يستوي جميع الناس الصابر وغير الصابر، لكن الصبر الحقيقي يكون عند سماع الخبر، عند نزول المصيبة، عند وقوع الطامة، عند بداية الخسارة، عندما يفجأنا فلان أو فلان بخبر لعزيز عندنا أو غال عندنا جاءنا خبره، هنا يكون الصبر أن يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها. امرأة كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة، يقول ابن عباس لعطاء، ابن عباس صحابي رضي الله عنه يكلم تابعي عطاء يقول له ألا أريك امرأة من أهل الجنة، تبي تشوف واحدة هي على الأرض تمشي وهي حية لازالت بيننا لكنها من أهل الجنة؟ فقال عطاء بلى، يعني هذه فرصة الواحد يشوف واحدة دخلت الجنة وهي على الأرض، ما الذي أدخلها الجنة؟ كل منا حريص على أن يرى رجلا أو امرأة هم من أهل الجنة لكنهم على الأرض يمشون. فمشى ابن عباس مع عطاء بن أبي رباح، وعطاء عالم من العلماء التابعين، يقول فوجد امرأة سوداء جالسة، فقال ابن عباس يكلم عطاء قال هذه من أهل الجنة. فقال عطاء كيف علمت هذا؟ قال هذه المرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، يعني يأتيها صرع، انظر للمرض، البلاء والله بلاء شديد، كثير من الناس ربما يبتلى مثل هذا البلاء، صرع تسقط على الأرض ومن شدة الصرع تكشف ملابسها أمام الناس. فقالت المرأة ادعو الله لي، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام يخيرها، قال إن شئت صبرت ولك الجنة، إن صبرت على هذا البلاء لك جنة عرضها السماوات والأرض، وإن شئت دعوت الله فيعافيك، يعني اصبر واصبري على بلاء من البلاء من الابتلاءات، على فتنة من الفتن، ولكم بعد هذا جنة عرضها السماوات والأرض. قالت المرأة بل أصبر لكن إني أتكشف يا رسول الله، فادعو الله ألا تكشف، فدعا لها فظلت المرأة تسرع ومع هذا صبرت. لما صبرت؟ تريد جنة عرضها السماوات والأرض.

هكذا أيضا الملائكة تستقبل المؤمنين عند باب الجنة، تذكرهم بالصبر، تقول لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نعم يا عبد الله، هكذا الصبر. إن ابتلاك الله عز وجل بمصيبة في نفسك، في مالك، في أهلك، في أحبابك، في أقرب الناس إليك، تذكر أننا جميعا راجعون إلى الله، وأنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه القصص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دائما ارتبط بربك، لازم يكون عندك ثقة بالله وحسن ظن بالله. حسن الظن والثقة بالله هي التي تمشي حياتك، تخليك مرتاح البال، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما بك من نعمة فهي من الله سبحانه وتعالى. فلا تبطر على الناس ولا تتكبر، لأنك تعلم أنك ضعيف وبدون الله أنت لا شيء. رزقك عندما تبحث عن رزقك ما تأك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما بك من نعمة فهي من الله سبحانه وتعالى. فلا تبطر على الناس ولا تتكبر، لأنك تعلم أنك ضعيف وبدون الله أنت

الله تبارك وتعالى يربينا ونحن ملكه، صح ولا لا؟ ألسنا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ نحن عبيده، نحن خلقه، يدبرنا كيف يشاء، هو الذي يعلم في مصالحنا. منا من لا يصلح إلا أن يكون فقيرا، ومنا من لا يصلح إلا أن يكون غنيا، ومنا من لا يصلح إلا أن يكون قويا وآخر ضعيف، وهذا تدبير الله. إذا أنت واثق بالله والله مهما تأتيك من الأقدار تكون مطمئن، تقول أنا أعلم أن ربي هو الذي يربيني وليس أنا. فما ظنكم برب العالمين، هذه آية ضعها دائما أمام عينيك. إذا أردت أن تقوي ثقتك لازم تعظم التوحيد في قلبك. لماذا؟ لأن الذين يعظمون التوحيد الله يعينهم. أما قرأتم قول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك ماذا لهم؟ لهم الأمن وهم مهتدون. يعينك الله عز وجل. ولذلك انتبه لتوحيدك أن يهتز وثقتك بالله أن تهتز. مما يقوي الثقة في قلبك القرب من الله. كيف؟ أليس الله يقول لي ولك وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؟ الله، إذا أحبك الله فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. خل بس يحبك وشوف ماذا يفعل فيك الله سبحانه وتعالى. والله يمكن تكون في قمة المرض وتكون سعيد، قذف القناعة في قلبك والرضا. يمكن تكون في قمة الفقر وسعيد، أعطاك شيء ما تشتريه في الأسواق ولا تجده عند البشر. هذا هو الثقة وحسن الظن بالله. ليه؟ لأنك أنت يا المريض يا الفقير يا المتغرب يا أي مصائب الدنيا، يعني كم ستعيش؟ 50 سنة؟ 100 سنة؟ ثم ماذا؟ ثم ستعود إليه. فلما تعود وإذا بك صابر محتسب راضي شاكر، أعطاك جنة لا تبيد أبدا. هذا عطاء الله عز وجل. فانتبه، لا تزعل على ربك ولا تغضب على الله، لا لا لا لا، خلك واثق أن ما عند الله خير مما عندك. تذكر دائما قوله جل جلاله وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه. إذا كان الله دائما يذكرك فهل تنسى؟ إذن أكثر من ذكر الله، سبح، هلل، اقرأ القرآن، حاول أنك ما تنقطع عن عبادة فيها ذكر. دائما اجعل لسانك حطب في الذكر، أو تجلس أمام الأجهزة بالساعات. وقليل من يذكر الله سبحانه وتعالى، ثم يقول يا أخي وين ربي؟ وين ربك أنت؟ وين عن ربك أنت؟ وينك عن ربك أنت؟ أنت وينك عن ربك أنت؟ آخر اهتماماتك ربك، وتبغى ربك يعطيك كل شيء. ما هو معقول يا جماعة. لازم أنت تكون قوي الصلة بالله. صلاتك أعظم حبل يصلك بالله والصلاة، فرضها بنفسه من حبها لها، وخلاها تراها 50 في اليوم الليلة، لكن رحمة الله فينا صارت 5. كيف الصلاة في قلبك أنت؟ على ما تشتهي ولا على ما يريد ربك؟ أنت الأبخص في نفسك، أنت محتاج الله يا جماعة. والله حنا محتاجين لله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. انتبه لنفسك. صل الفجر تكون في ذمته إلى المساء، صل العشاء يكتب لك قيام نصف الليل، صل العصر تشهد لك الملائكة. الصلوات هذه قرب. الرسول عليه الصلاة والسلام وش يقول؟ يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه من شيء؟ أنت لو تروش 5 مرات والله تصير أنظف واحد في الدنيا. طب هذا الذي يصلي ينظف الذنوب، نظافة الذنوب إيش معناها؟ قوة الإيمان، القرب من الله، أن يكون الله وليك. ثم خذ ما عند الله من العطايا. عليك أيضا بالدعاء. الدعاء يا إخوة لا تقطع الدعاء، ارفع يديك دائما وقل يا رب، وابحث عن مستجاب الدعوة. منهم أكثر وأعظم مستجاب الدعوة؟ أمك وأبوك. أكثر 2 يؤثرون في حياتك أمك وأبوك. كيف؟

فقط فيهم. هم يدعون لك ويدعون عليك، أصلح ما بينك وبينهم وارفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى. بعدين يا أخواني شوفوا، لا يعني لا تظن أنك إذا دعيت وما أعطاك معناه في مشكلة، لا لا مو صحيح مو صحيح. والله يا أخوان أنا دائما أقف مع قصة يعقوب عليه الصلاة والسلام ويوسف. يعقوب فقد ابنه يا أحبابي. يعقوب منه موظف ولا رجال عادي؟ يعقوب نبي، ابنه إسحاق نبي، ابنه إبراهيم نبي، وابنه الذي فقده يوسف نبي، كلها سلسلة أنبياء، ومع ذلك يفقد ابنه ويعلم أن ابنه ما مات، وهذا أعظم الحزن وأعظم الفقد. شوف كيف الابتلاء، ما بحنا الواحد لا جاء شوية دين ولا شيء وانا يا أخي هذا الابتلاء ما هو ابتلاءاتنا، وكل ومن حكمة الله يا أحبابي أن أشد أنواع البلاء نزلت على الأنبياء. من اللي دفن 6 من أولاده؟ من هو؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله؟ 6 يدفنهم عليه الصلاة والسلام، ويقذف في عرضه، ويسلب ماله، ويوصف بأقبح الصفات، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. مش عاد انت يعقوب ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم على ابنه، ومع ذلك ما زعل على ربه، استمر يدعو ربه، وما أجاب الله دعاءه إلا بعد 40 سنة. ليه؟ ما هو لأن الله ما يحبه، لا، الله جالس يدبر أمور ثانية هناك. لازم يطلع ابنك يا يعقوب ويروح في ذيك البير المعينة، لأن في قافلة ستحمله ليذهب به إلى مصر، ولابد أن يدخل على بيت عزيز مصر، ولازم يسجن عشان يصل إلى الملك. هذه سلسلة، هذا هو اللطيف، هذا هو التدبير. أنت لما تكون تحب الله ترضى بكل شيء، لكن لا صار إيمانك ضعيف أي شيء يزعلك. إخواني لازم نحيي الثقة في قلوبنا بربنا جل جلاله، وأنا أرجوك افتح جهازك اليوم وقل كيف أنمي ثقتي بربي، واسمعوا اسمعوا للعلماء، اسمعوا للمربين، علشان تنمو ثقتك بالله، لأن كل ما نمت ثقتك ابشر والله بالعطايا من الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

لماذا كل هذا الهم؟ إن بعض المذنبين ألهاهم طول الأمل وأمان المغفرة والاعتماد على سعة رحمة الله عن الإقلاع عن حتى كبلتهم الذنوب والمعاصي. يا أيها المذنب، لا بالشباب انتفع ولا عند المشيب ارتجعت، فما لجأ عبد لله فخيب الله ظنه، وما استغاث عبد بخالقه فتخلى الله عنه. فكم من مذنب اقترف الفواحش والآثام والجرائم العظام ثم تاب إلى ربه وخالقه، فبدل الله خوفه أمنا وذله عزة ووحدته أنسا وبغض الخلق له محبة وثناء. فيا لله لجمال التوبة. أيها القائم على الذنب، سارع إلى التوبة، ولا يصدنك عن التوبة قرناء السوء. فيا إخوان الغفلة تيقظوا، يا مقيمين على الذنوب انتهوا واتعظوا. أما ترون صوارم الموت بينكم لامعة وطلائعه فيكم طالعة حتامة وإلى وعلامة تخلف والمقام، أتطمعون في بقاء الأبد؟ كلا والواحد الصمد. لو عاينت قلق التائبين وتململ الخائفين من هول الوعيد، جعلوا قرة أعينهم في الصلاة والزكاة والتزهيد. وأهل الحرمان ضيعوا الشباب في الغفلة والشيب في الحرص والأمل المديد. فيا أيها المذنب، لا بالشباب انتفعت ولا عند المشيب ارتجعت، يا ضيعة الشباب والمشيب. أيها المذنب، إياك واحتقار الذنب، فإنه من الأسباب المردية والسبل المهلكة، ولا يزال المرء يرتكب الذنب بعد الذنب حتى يغضب ربه فيسود قلبه ولا يوفق لتوبة. وإن الفاجر يرى ذنبه سهلا، لا يعتقد أنه يحصل بسببه كبير ضرر، فإن قلة خوف المؤمن من ذنوبه دليل على فجوره. فإياك واحتقار الذنب. تقول هذا صغير، فإن الصغار يجتمعنا حتى يصرنا كبار. ولعل هذه الذنوب تقيد صاحبها وتكبله عن التوبة حتى يختم له بسوء. وكم من إنسان ختم له عند موته بما كان يقترف في حال حياته. لقد بكى سلف الأمة سوء الخاتمة، وهم أصلح الناس حالا وأقومهم سلوكا وأكثرهم عبادة وأشدهم إيمانا. بكى الحسن البصري عند موته، فقيل له: هذا خوف من الموت؟ قال: لا، ولكن تذكرت قول الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبكى سفيان الثوري رحمه الله ليلة حتى الصباح، فلما أصبح قيل له: أكل هذا خوفا من الذنوب؟ فأخذ تبنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذه، وإنما أبكي سوء الخاتمة. فإذا كان هذا حالهم مع طاعتهم واستقامتهم، فكيف حالنا مع ذنوبنا وتقصيرنا؟ فلا تقتر بذنب أن تقول هذا صغير، فلعل الصغير أن يكون سبب الهلاك.

0: أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: تأتيني ساعات وكأنني أسعد إنسان في هذا الوجود، ولكن إذا أردت فعل الخير أو طاعة أو صدقة يضيق علي صدري، فهل هذا من الشيطان وما الحل أثابكم الله؟
1: والله من الشيطان ما في شك، هذا الذي كنا فيه، لن يتركك الشيطان على سعادة وهناءة وراحة. وإذا أردت الخير ضيق عليك عدو الله، لأنه يعلم أن خير كله في طاعة الله عز وجل. قال تعالى: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والله ليس هناك أحد أسعد من إنسان أعطاه الله القرآن وعلم القرآن فتدبره، ما ترك شيئا. والله أعلم بأعدائكم، لن تجد شيئا أخبر الله في كتابه أنه عدو فتجده صديقا يوما من الأيام ولو قامت الدنيا وقعدت، ولن تجد وليا شهد الله بأنه ولي يمكن أن يكون عدوا يوما من الأيام. فلا أصدق من الله قيلا ولا أحكم منه حكما، يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن بالتوكيد الشيطان بالاسم الظاهر، كان التي تدل على الدوام والاستمرار الذي لا ينقطع، للإنسان أيا كان الإنسان، ذكرا كان أو أنثى، حتى ولو كان من أصلح الصالحين أو أطلح الطالحين، عدوا. لو قال عدوا كان كافر مبينا، والبين الظاهر العداوة الذي لا يمكن أبدا أن يكون في عداوته أي شك أو لبس. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أي والله بئس البدل للظالمين بدلا. العبد حينما يتأمل وصف الله لهذا الشيطان، ما ترك باب خير إلا وقفله في وجه الإنسان، ولا باب شر إلا وفتحه في وجهه. تجد الإنسان يرجع إلى بيته يريد أن يقرأ القرآن، يريد أن يقوم الليل، يريد أن يراجع الدرس الذي قرأه أو سمعه. بمجرد أن يقرأ باب البيت يأتيه بالشواغل والمشاغل ويصرفه إلى الملهيات، لكن بمجرد أن يتهدي لكتاب يريد أن يفتحه، أو آية يريد أن يقرأها، أو حديث يريد أن يفهمه، فعندها تقوم الدنيا وتقعد. يا سبحان الله، هذا الرب الذي أطعمك وسقاك وأمنك بل أحياك، هذا الرب الذي أعطاك العافية التي يتمناها الملايين من الناس، وأعطاك الراحة في هذه الساعة أو الدقيقة أو الثانية، يستخسر الإنسان أن يفرغ هذه الثواني أو الدقائق لذكره وشكره. ما أحلم الله على خلقه، حلم من الله في غاية ما يكون، وأذية من الشيطان في غاية ما تكون. إذا أردت الخير قفل في بابك أي باب خير، فيأتي بالضيق ويأتي بالهم والغم. أخي في الله، هذا الضيق الذي تجده وهذا الهم الذي تحسه، والله أشبه بالريح التافهة التي لا مقام لها لو قمت وصدقت. جرب إذا أردت أن تقوم الليل فضاق عليك قلبك وضاقت عليك نفسك، تصر على أن تقوم الليل وتتوضأ، والله لن تقف إلا فتح الله في وجهك أبواب رحمته، لأنه بقدر الجهاد لهذا العدو المبين يأتي فتح أرحم الراحمين. أعظم الناس أجرا في الصلاة من عظمت همومه قبلها، وأعظم الناس أجرا في الطاعة من غلقت أبوابها في وجهه قبل أن يطلبها، فأصر على طاعة ربه وعلى محبته وعلى مرضاته، فإذا بدرجته تعلى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جهاد النفس المثبطة عن الخير، الأمارة بالسوء، جهاد الشيطان العدو المبين، هذا هو الذي ترفع به الدرجات وتكفر به الخطايا وتمحى به الذنوب والسيئات. ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ثلاث نطق بهن الصادق الأمين، لو تأملتها لوجدت الشيطان بالرصد فيها. إسباغ الوضوء في المكاره، لأنه ما يستطيع أحد أن يقوم في جوف الليل أو يقوم في الفجر بصلاة الفجر في عز البرد ويصب الماء على على على يده أو على وجهه فيغسل وجهه كما أمره الله ويغسل يديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه إلا إذا كان مؤمنا حقا، لأن مكاره مكاره. فجعل الله علو الدرجة وأخبر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها جاءت عند المكاره، هذا هو الضيق الذي وجدته، لأنك بمجرد أن تكون في فراشك نائما مرتاحا تحت المكيف في الدعاء والسرور، ما الذي يبعث هذه النفس لكي تقوم؟ كيف الشيطان يأتي ويقول لا لا تقوم، لا تتعب نفسك، انتظر الصلاة ما أقيمت، انتظر، لكن فيهب ويقوم لكي ترفع درجته ويغفر ذنبه ويستر عيبه ويفرج كربه. ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا؟ كثرة الخطى إلى المساجد، لأنه بدل ما يأتي يذهب إلى الصلاة، أصلا ما يكثر الخطى إلى المساجد إلا من ذهب إليها مبكرا، انتبه لهذا، لأن الذي يتأخر ما يمشي على رجليه، الغالب يمشي على دابة حتى يدرك الصلاة، فما يكثر الخطى إلى المساجد ولا يمشي على قدمي إلا من كان غالبا قد حضر أو طلب الصلاة على الأذان أو بكر إليها، وهذا لن يكون إلا في المكاره. المكاره ما يمكن تجلس مع أهلك في دعاء وسرور بعد الغداء تريد أن تنبسط معهم فتسمع نداء الله لصلاة العصر فيأتي الضيق، كيف توضأ الآن وكيف أقوم؟ فتقوم وتهب لطاعة الله ومحبة الله. من خرج إلى الطاعة بعد الضيق أعظم وأجرا عند الله ممن لم يجد ذاك الضيق. ومن خرج إلى الصلاة مع الجماعة، ومن خرج إلى حلق الذكر والجلوس مع العلماء ومحبتهم والأنس بهم، وهو يجد وساوس الشيطان في الشكوك والترهات وسوء الظن بالأخيار والصالحين، أعظم وأجرا عند الله عز وجل، وأعظم ثوابا، لأنه ينفي عن نفسه الدخن، دخن الشيطان العدو المبين. أخي في الله، لا تزال بخير ما جاهدت نفسك على طاعة الله، واعلم أنك إذا ضاقت نفسك وعظم همك في طاعة من طاعة الله عز وجل، فاعلم أنها سنة الله. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره، لن تستطيع أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن تتصدق ولا أن تفعل طاعة بينك وبين الله إلا إذا جاءك ما تكره، جاءك ما تكره في نفسك أو مالك أو أهلك أو ولدك، خاصة في أزمنة الفتن، إذا عظمت الفتن على المؤمنين وعظمت البلايا عليهم والمحن، فإن الله يرفع الدرجات ويعظم الأجور. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للعامل في أيام الصبر مثل أجر 50. قالوا يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. فكلما تباعد الزمان عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما عظم ضيق النفوس، إذا أرادت أن تطلب العلم أو تعبد ربها أو تطيع خالقها، فإياك إياك أن تضعف في طاعة مولاك، وعليك أن تشمر عن ساعد الجد في محبته ومرضاته، واعلم أن الله اختار من جسدك القول والعمل، واختار من قلب واختار قلبك للنظر، فأري الله من نفسك خيرا. فإن جاءك الشيطان بالضيق والهم والغم إذا أردت الطاعة، فاعلم أنك إن فعلتها سيفتح عليك. قال بعض السلف: جاهدت في الصلاة 20 سنة فتلذذت بها 20 سنة، وقيل تلذذت بها 40 عاما. هذا أمر معروف، أي طاعة من الطاعات تبدأها بالمكاره وتحافظ عليها يفتح عليك فيها حتى تجد أنها ألذ ما تكون. وكل من تعب في الطاعات سيأتي زمان من الأزمنة ولو بعد حين يغبط على فتح الله عز وجل عليه فيها، ولكن اصبر فإن الله مع الصابرين، واعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين. اللهم إنا نسألك الثبات على السنة عند فساد الأمة، اللهم ارزقنا ثبات القلوب، اللهم ارزقنا ثبات القلوب، اللهم ارزقنا ثبات القلوب، سدد أقوالنا وأعمالنا وأصلح ظاهرنا وباطننا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وتسلط الشيطان علينا. اللهم عنا على أنفسنا، اللهم عنا على أنفسنا، اللهم حبب إلينا الخيرات واجعلنا من أهلها، وجنبنا الفواحش والمنكرات وسلمنا منها يا أرحم الراحمين. بيض وجوهنا وثقل موازيننا وأصلح أعمالنا وظواهرنا وبواطننا واجعلنا لك مخلصين إليك مخبتين يا أرحم الراحمين. وارحم ضعفنا في غربة زماننا يا إله الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين. أنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم يا علي يا عظيم. اللهم اجعل حبك وطاعتك ومرضاتك أحب إلينا من كل شيء. اللهم اجعله أحب إلينا من كل شيء واجعله يجري في دمائنا وأرواحنا على الوجه الذي يرضيك عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

0: حسيبي.
1: من أنت؟ الله جل وعلا يناديك في القرآن الكريم ويقول جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذلك العلماء كلهم حينما جاءوا عن الحديث عن أنفسهم كمخلوقين: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الله يقول: أنت لم تكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولذلك الإمام الشافعي أمسك بيضة فرفعها فنظر فيها يتأمل، قال: سبحان الله، هذه البيضة خارجها أبيض كالفضة وداخلها أصفر كالذهب الزلال، يخرج الله منها حيوان يسمع ويبصر، ألا تدل على السميع البصير؟ ما تدل على الله؟ والإمام أحمد ينظر إلى ورقة شجرة صنوبر ثم يمسكها ويرفعها، قال: هذه الشجرة أو هذه الورقة تأكلها الدودة فتخرج حريرا، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا، وتأكلها الماعز فتخرج لبنا، ألا تدل على السميع البصير؟ والإمام مالك في الحج يوم عرفة يرى الناس يلهجون بالذكر: هذا أعجمي وهذا أعربي وهذا غني وهذا فقير، وضجيج الأصوات وارتفاع الدعوات، فوقف ينظر، قال: لا إله إلا الله، تعددت اللهجات واختلفت اللغات ولكنها لا تختلف على فاطر الأرض والسماوات. هذه آية، الله جل وعلا ما يحتاج إلى دليل. يذكر أن امرأة من نساء نيسابور قالوا لها أن رجلا عالم من العلماء ألف كتابا، هذا الكتاب جمع فيه 1000 دليل على وحدانية الله وعلى وجود الله. قالت: والله ما جمع 1000 دليل على وجود الله إلا لأن عندها 1000 شك على أن الله موجود. الله لا يحتاج إلى دليل. السماء ذات أبراج والأرض ذات فجاج كلها تدل على الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الله جل وعلا في كل شيء ترى حكمته وترى عظمته. ولذلك هذا التفكر أحد أسباب معرفة حق الله جل في علاه. الله يقول: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها إيش؟ معرضون. إذا عظمته عرفت حقه، إذا عرفت قدرك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. العقل نعمة، ولذلك تجدون أن الله تبارك وتعالى من أسمائه القهار، قهر كل شيء، كل شيء. الآن كل شيء موجود في الأرض لا يمكن نصنع شيئا إلا هو تقليدا ومحاكاة، محاولة لما صنعه الله. الطائر حينما رآه ذلك العالم عن طريقه استطاع أن يصنع تلك الطائرة. لما صنع الكمبيوتر وهذه الأجهزة هي تحاول أن تحاكي شيء من هذا العقل الذي يحتفظ ويختزن لبعض المعلومات. تأتي كذلك إلى المركبة حينما تركب على الدواب الحمير والبغال والجمال وغيرها، ثم تصنع هذه المراكب الكثيرة، وقس على ذلك. ولذلك نحن حينما نأتي إلى قدرة الله تبارك وتعالى يشعر العبد بضعفه، ويشعر كذلك بأنه عند خلق الله لا شيء. كن مع الله في سبحات الفكر، مع الله في لمحات البصر، مع الله في ومضات الكرى، مع الله عند امتداد السهر، مع الله والقلب في نشوة، مع الله والنفس تشكو الضجر، مع الله في أمسي المنقضي، مع الله في غدي المنتظر، مع الله في عنفوان الصبا، مع الله في الضعف عند الكبر، مع الله قبل حياتي وفيها وما بعدها في الضعف عند الكبر، مع الله قبل حياتي وفيها وما بعدها عند سكن الحفر، مع الله في الجد من أمرنا، مع الله في جلسات السمر، مع الله في حب أهل التقى، مع الله في كره من قد فجر.
2: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في التوب.

پیغمبر صلی الله علیه و سلم د فرموی و چې تحیات اخوین لنیوجه تحیاتی اخیر چار کلمتان بلین پیش سلام ده نو بلین اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر و من عذاب النار و من فتنه المحیا و ممات و من فتنه المسیح الدجال یعنی بکردی اوه اخوایا ستر مان بکی حفظ مان بکی سلامت مان بکی لفتنه قبری لفتنه جهنمی لفتنه ساغو مردیان لفتنه مسیح الدجالی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برأي كان بردوام لسا سلسلة علامتا كان قورا لعلامتا قيامتا حلقي سي لبحث دجالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرموي هر وقتشي قوتان ليبو لمسالي دجالي كان يزيق بيا يانكا هاتيا خوتا لدير كانوا سنده ده خواه ده فرموی والله والله پیاو هیا لمال درده چی ایمان داره که ده چی دگات دجالی دجالی ده دین یک سر ایمانی پیده اینی او زور خطره چونکه او دجالا انسانشی ساحره و کذابه زور شیطان لگلینا یارمتی دادن یعنی بیالتی حرچی بکن لوی دکن بونمونا دجال دسته جیه چی ده دینی عندك عائلة عزيز الغنبارن هنا قوتي أقول له غنبارن قوتي ولا عشرك ما نقول عشرة رزق مال ومدار مثلا أو يبون مرت هنا قوتي أقام من ساخ كموا أقول اعتراف دكن كمر خداما قوتي أن حستا قوتي الشيطان يشخوبك أو عشر عشرك فعلا عشرك ساخ بوا طبعا الشيطانة عشرك ساخ بوا قواني برشيرا شيرك عنده شي بكي خوشي ناويان قلت انقو العن اعتراف ذاكن بخدايتي من قلت يان اعتراف ذاكين زانا او يكسر بقالي كفتن هروها نمنشي ديكا دستجيش كدليت عربة شي عربك عززة اتلو عزي دليت دايكو باب مردية وغنبارم انا قلت اقا دايكو باب ساخ ذاكما وا ساخ بكما اتو اعتراف ذاكي امر خديما زانا لو فتنه اي اوش دلي اري والله اقا صاغ بك يكون رستو اعترافت بيناكم دلي الشيطان خوده كاته دايش ايش خوده كاته بابي رأسا صاغ دبنوا دلي دايك كدلي كريم او خوده يا ايماني بيبنا اتو نكي بقلي بك يهام بطايا خوده ديني بزانا لو فتنه اي يكسر كابره دلي من اعتراف داكم اتو خوده بزيش ادارة تي بگونده شد از چه حیوانات و حشتر و چیلوشته وان هیا دلیت عالم که امگو اعتراف من دکم که من خدامة آوانش دلیل نه ولله اعتراف بین آکین که و دلیل یکذبونه هیکسر حیواناتی آن دمری حتی چی آن لو نامینه آوانش دل سیمانی خود دمین دل قطع ما اعتراف تو ناکن ابدی او بجیان دیلی دسته جهشی دی که بزانا همیسان ده دینی واحش که سالی ها حیواناتی زور برسی ها اینا دلی اگر هاتو امن باران تلو بباره نموجیات تلو شین بکم حیوانات قلو بکم و شیرو چتی و هاتا زور بکم چه دلین انگو اعتراف دکن امر خواما دلین اره ولا اگو بکی امر اعتراف دکن رأسن برانی امر دکاب گوالا دی باران دی با حدقیقی بساعته باران دی و جاشین دی بی حیوانات قلو دم دست دی نو تیر گوانی پرشی او اعتراف پیدا کن دلیل او خدایا نمونشی دی هره مهیم کرجاعی لگ دی کرجاعی لگ گوی لبسلی دجالی دبیو رأسا دردش دلیم دسو مقابلی دجالی دکم دلیل کدی زور به همتش عالی دی براسی قلبی پر ایمانا دلیل ملی لحمایه و جیشی دجالی جیر دبی دلیل جیشی دجالیش دیگرن دیبن کن دجالی دلي الدجال دلي أتو دلي يا عالمين أيها الناس والله أو الدجال أو كذاب بيغمبر إمام محمد صلى الله عليه وسلم قوتيتي أو الدجال تك نشانيها يا أو لا تاو تاو شنيو تاو ديك طافية وشق اللي تريبا تاو نسايا هروها نعبيني ناو تاو نسرايا كافرة أو الدجال أو كذابة
كودلي دجال زور كيرا دبي دليت جماعة ديال الدريجي كانوا ليدن خراب ليدن لا بشي هنجي كا كل شال ليدا قلبي زور ديشي دلي هل استوى اعتراف ذكي بمنك خدام دلينا والله اعترافتناكم أتو إنسانش كذابي دجالي جارشي ديك بزانا دلين مشارشي بين مشار مشاري دين سري شق دك حتى كردك دكفت أولى كردك إيش دكفت أولى أو كابر أو مؤمنش كركب والله بنعبيني هردو الشقي دادش هردو كرد هردو كردي كابراي دليك ديو دتي دليك شادب شابب توا رئيس شادب توا دليك العرقة تشابي اعتراف ذكي كبر خود دلينا والله تكذابي أتو دجالي بزانا لا بس هنجي جاز دكا دلي أيها الناس أو كل رجاء لك دلي لا بشت من كسدك أو هالي ناكري والله كسدك أو هالي ناكري أو دجال دجال دينين حال صار دجال دلي دريش كان دي كشموا بروني خوات بارو تاع توقع شيء عصري دك لملي أو كل رجاء لي دك حند دكا ودكا بيناكو جريتو مستحيل بيناكو جريتو لا بس هنجي تيوريد بك بيناوس بكشتو بكوزي دستو بيدغري فرينا واغريدا العالم وراي او تشناو اغري ستا بل او كفتنا وبهشت والله بيغمر دفرمي صلى الله عليه وسلم اكرم شهيد على سر او ارني لك الخوي تبارك وتعالى او كبرايا بل ابراهيم كان اتباعي داخل شيء اتباعي او دجالي اتباعي جميع كافر كان عامه بفلو بجيو بحمكس شيء حندق لابو سلمانش بقالي دكاون اما برايا كان مدالوتان بليم خشك كان نكن عجز بن والله يكتو دليم اوت اقصي في غنبري صلى الله عليه وسلم يعني دليه هيك جا تونك جن مراق زيرن زور مراق زيرن او طبعي جنان وتو يا او دجال زيرن كي هيك جا زوري لكنا تعوي بتي جن تندي بلي زير ديداتي او جبت سامقان ديداتي با كوشي حتى بشتناو ديدا حتى بلي ديداتي بزانا ولدي جن اتباعي زور دبي اوي جن بي اغلب الا اوي نبي كخوة تبار وتعالى ايمانش بقوته بهزي دابي ناتشي واحتراف فيناك وإلا زور ترين جن بقالي دكاون لو خاطر زيري بزان لو خاطر زيري والله بيغ مرد فرید صلی الله علیه و سلم زلام های داشته و جنی خو خوشی خو پلچی خو چیزی خو گریده دا گری یا خو حالی یان در کنار سقف آد که حتی دجال بچی او هم مراق دجال دبین او جبرای کان او فیتنه زود جوریا انشالله خو حملاک مستر دکال او فیتنه ای انشالله لحلقه دا به کوتای با حلقه مسئله دجالی دین بحول قوت خدای اللهم یاری حملاک من حفظ بکی استر بکی لفیتنه دجالی

سيم زارما لو سلسلة كباستان لو دكم لو بستو حفت حلقي كفيشتر باسم كردوا أو سيم زارا أمن باسي زبان تان لو دكم براس تي زبان زور خطرة بوي كاتك إمام عمر رزا ورحمتي خالي بي تو خزمت إمامي أو بكر تبي زبان يخوي قرتو أوه قصيدة كاو زبان يخوي قرتو بريدة داو قصيدة كا زبان يخوي تقريب بريدة داو قصيدة كا أش فرمي يا إمام خدا ليت خوش بي او تسيوا او هذا كي فرمي اي عمر هذا الذي اوردني الموارد فرمي او امني توشي صد نقبتي ودار دستري مشكلة كردوم براسيق سكي وايا والله او ايما توشي قناح كرديا او ايما توشي رورشي خواي قورا كرديا او ايما توشي ماركاولي دنيا قيامتي كردينا هم زبان معنا اخ او نبو كبيغمبري خو عليه الصلاة والسلام أقل بيرتان أبا معاذي قوت فرمي أمسك عليك هذا زبانت بقرأ أي معاذ زبانت بقرأ تقول براسي أوي لروجي قيامته لسرو رايان دشيشن لو زهنم حمو دروني زبانتيا زا عزيزانم براسي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام لفرمو ديك زور بدقيقي دفرمي لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه سبحان الله زان بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام تسمى دقيقي باسي قولي زبان دكا أفرمي إيماني كستان راس رينابي دانا مزري حتى كود ضلي دانا مزري وضلي كسشتان دانا مزري وراس رينابي حتى زباني راس رينابي ودانا مزري كواتا مباشرة زبان دكار إيمانا اگر بیتو براسی زبانی خود زبد نکی براسی ایمانیش زبد نبی ایمان زبانی خود زبد که ایمانیش زبد دبیت سبحان الله لوی پیغمبر خو علی صلوات و سلام دفرمی لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله الله دفرمی زور ملن زور گوتا ملن بغير ذكر خوای گورا لا تكثروا الكلام زور قسام مکا مگر ذكر خوای گورا نبی فإن كثرة الكلام تميت القلب براسي زور قوتن دل دمريني دل دل دمريني كواتا الجهر الجهر أقال لي بي لو هم دل دويران نكاو هم إيماني شد ويران دكاتن عزيزاني من بوي پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام مجدي زور قوري دايتا أو كسي كدوزي أباريزي أفرمي من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة الله سبحان الله أفهمي هركسك بين دو ليوان لقد دو رانا كاني لو من بباريزي أمني الزماني بهشتي دادمي الله أكبر يعني أتو بس دو زي خود بباريزا بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام قرينتي صد لصد زماني بهشتي داداتي من يضمن لي ما بين لحييه يعني إيركا أو بين أو زبان ما عندك وفخذيه بين دورانك ما عندك أضمن له الجنة سبحان الله سبحان الله يعني كواتا هر بهشت دامنا هر عفوا هر زبان دامنا بهشت إيمي ما إيمي لبهشت محروم كردوا هر زبان هر خراب هنا خراب بكار هناني زبانو هر آقادار نبون من لزبان من حفظ نكردني زبان من ايما يولي كردو كبراسي بهشت من لصايع بسيطة زا عزيزانم براسي انسان دبي زور زور آقاي لخوبي لزور قوتن زوري ايسا كايما اوقساني كديكين والله زوري بيك الكفائدة زوري بفائدة بو امام النووي لكتب رياض الصالحين ده فرميتن قصة كردن سنزوري جيهيا زوري يكم خير كله همي خيرة همي فائدة همي منفعة أو إشكانيا إنسان دتواني بيكا ذا ذكري خوايا تسبيحاتا وتاردانا نصحت كردنا أمشقاري كردني خلقا أقدا كردنا ويخلقا مهم يعني درس بيكا شيك دلي اشتيك صنعتك فيري يشيك دكي مهم او قصاني كف حمي فائدة او تاوهيس اشكالين يكا ايما دبي بيكين هند قصه بس زرره بس قناحه بس

بيسألوا بريا نابي إما بكين زوري سيب أويا كزرني لفائدة زياترة أوش نابي بكين هرق سيك كبراسي زرني لفائدة زياتر بو نابي بكين وهرق سيك زرني وفائدة تدابو با فائدة شي زور تدابي بلام زرني تدابي هر نابي بكين كواتا لسار زور أقصان يق زور أقصان دتوان بكين أويش كدابي همو فائدة همو خيرو تساك بيت سبحان الله تمشى زباني خمان او خلقي بك كو زباني كم بو ببينو هر هم خير به هر هم فائده به هر هم سود و قازال به بخوا زور زحمت زبوه براستي صالحان رحمتي خوان لبي زور زوانيان فرموه فرمو السكوت الكلام من الفضه والسكوت من الذهب افرم قسكدن زيوه بلان بيدنجي بيدنجي زيره كواتا براستي بيدنجي سنقو حرمتو قرانيو هيبتو معقول إنسانا لأن حكمة دبشة حكمة دبشة نويان لبيدنجية نويان لبيدنجية سبحان الله إما وزان بياوي عاقل أو كسي كزور داريت بالعكس ساني بعقل زور داريت ساني نزان زور داريت يشيك طبعا إمام غزالي لكتاب إحياء علوم الدين باسي بيست آفتي زبان لك بيست آفتي زبان لك سبحان الله بيست آفتي زبان يشيك لو آفتانا كزوري ما توش مان هاتيا أوي كخسيك دك ينس علاقي بإيما ونيا نتكلم فيما لا يعنينا بكيف خو ما قصادك كي ينس علاقي بإيما ونيا هيت هيت لدورو نيزيك أما فائدة لنا كي نصليش اللي درناكي زا مشكلك أوي أتوهر معلومات النبي أو زبي قصيبك يعني سدري أو كسي كقصيك دكا فيما لا يعنيه كيس علاقي بيونيا دروش دكا حتما كما دم لي نازاني حتما دروشي تيديخي كواتا او كسي كقصيك بكا كيس سلو باري لي درناكا براستي او يكسر اومت اوتوماتي چين توشي درو دمكتا زا براستي پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام دفرمي من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه الله سبحان الله لدروستي كسي كبراستي مسلماني كي تاكو كسي كبراستي اسلامي بريك ورقرتوا اويك قسيقناك كيس علاقي بيبي ونبيتا قسيقناك كيس معني نبي بيبي قسيقناك كسري لدر ناسي بعد من نكتابو بيمو اغتا ليه خلق اورهم بوتا محللي سياسي يعني كاكا ترفروشا محللي سياسية بوريسيا محللي سياسية معاون طبية محللي سياسية إما همو همو يعني حدسي لو بازاري دقري همي محللي سياسية يقول والله وبالله وتلا سطا نوتو نصري لدى الناس باشا سطا نوتو نهر وعي سياسي شينيه كسك أقفوا باسي سياسة بكا دبي وعي سياسي هبي وعي سياسي ويتو أقاد لهمو تحركاتو همو قفتو قوت تصريحات كانوا بينا وبردي الدنيا هبي أوزا وعي سياسي لابو دروس بي كوعي سياسي لابو دروس بي أوزا داتواني التحليل يشي سياسي دكي أتو أقاد لهزنيها أقاد أحمد بي زوارنيها لو قوري التحليل السياسي دكي برأي من وادا بي وانا بي زب راسي أوي يشي كاللندر دا كشن داني كإما توش ما بوين همو بوين ما محلل السياسي أوي دو همو من دكتوري كابريك نخوش دا كوي كيس يا بابا او يبكى سادة بي همو ما هل يشين لو دكتورة شين همو بورد من هيل علازي او نخوش او كابريك والله هيتش جلي نازان كاكا وقصة كردن في ما لا يعنينا سا همو بابتك برو مزيسة شي موضوع شي بكا وهمو قصة اللي دكن كزناري اللي نازانم كزناري الشارع زانم كزناري كاكا من علم بيني همو بروفيسور لو بابتك قصة دكي او دردي او امتي اوايا دردي او امتي اوايا كنزانا بس خوي بزانا دادني واد زاني زور زيركا درشي هموشتك دكا بلام والله حتى برين كورت ملتشي بارشيفة ملتك هيز ارشيفينيا بويا همو ظالمك دتواني هري خلتيني همو مستكبرك دتواني هري خلتيني بلا ريلا ببا اري بخواي حدسي السياسي او الصحية همو قمي با با با با با كورد كان دكان ما عدا يباشا كان نبيت بري براسي دزانن كورد قوميك ارشيفينيا كسيك ارشيفين بي اخد صون قصدك ايكاكا كسيك بي ارشيف قصيدك كسيك بي ارشيف رأي دادا كسيك بي ارشيف معلومات دادا نخير كواتا براسي اما دردي قصة كردن من قلق زورا زبوه يشيك لو جهراني كتوش من بوا او كبراسي قصة زورا كين
براستي يعني سبحان الله تو بس برو كتاب إحياء علوم الدين مكوا لربع مهلكات لبشي قص أوي لسان سبحان الله بست آفة اللي بازك بست يعني بس زبان مان ببست بلا مصيبة توجبوا ببست بلا مصيبة سبحان الله سان خطرة سبحان الله سان خطرة زبراسي بيم خوش عزيزانم برون إحياء علوم الدين بخينوا ما شاء الله كرايتا كرديش دو براي زور عزيزي خوش ويست من كرديتان كردي يتشيش ما مستا عبد الكريم فتح كرديتا كردي أوي تلشان زنابي شيخ محسن كرديتا كردي يعني براستي دو ترجمه زور ريكو بيكن بيم خوش بخينوا لبخوتا برن ربع مهلكات بخينه وبش إديسان بزانه كزلا ودسيتن أو جد زاني أتو أو هم قصانت ككرديا كاك والله هم ولا صارت حسابه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد والله يهلب زك اللي ودو بيت دري إلا ملائكة كان دينوسن سبت ده كان الكتاب بس بدأ أخوا أحصاه الله ونسوه برأسي خواهم يجمار بس إيه ملا بير مانكر زي عزيزان يقل الجهر كان دل كدل جهراوي دكا أويش قصة كردنا زوري قصة كردنا ببي فائدة زابوه براستي إنسان مسلمان دبي زور بي دنگو بي قصة بي مگر قصة كبيوز بكا يان ضروري بي زابوه بابا سالك يكلا أخلاق هر برزو زوانكاني بابا سالك أويا كزور بي دنگا مگر پیویز بکا قصه یک بکا مگر نصحتی کس یک بکا مگر تسبیحات و قرآن یک بخوینی مگر ارشاد یک بکا مگر قصه یکی بفائده رو یک بری اگر نا دائما بیدنگو سنگو گرانه لابوه یک کمی جهر کمال ایمه وران کرد زوری قصه کردنا با آگا ما لخوبی لو جهره خوب پارزید تاکو جهری دوم بخوای گورتان دست بیرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قيشتنا الإيمان قول وعمل. إيمان قول وعمل. وتا ما هي إيمان قول وعمل كاعتقاد أساس كيتي. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. جنان يعني ضل. إيمان أبيت إنسان بزمان ناخر. جنان جمع جنية يعني بهشت. بهيج جوليج بجنان نابي جنانة. جنان يعني ضل. الإيمان قول باللسان. إيمان قول بزمان. أتى إنسان أبي بزمان إقراريك. نبي كذا كبيتوا بقال الدل وباوري هي بإسلام بزمان جنيجتي وقولي مرجئة كان قولي غلاتي مرجئة جنان فتحية جنان جمع جنية جنان يعني بهشت يعني باخ كان أقول قولناك بلسان إيمان دارنية أو غلاتي مرجئة وعلا غلاتي مرجئة على إنسان هل الدلو إيماني بيت إيمان داره أواني مرجئة عامي مرجئة بغير غلاتة كان على بدم إقراري بك بدل باوري بيه بي بدل قوائز عن هذا الدلو تشونا والله مكسكا اعتقادي هبه وبزمان بيجتي هيج عملي شي بينك مسلمانة أو قولي مرجئة جهم يكانش وعلا جهمية كان شرع الله اعتقاد بالقلب وقول باللسان ودم بالزمان خوي إقرارك تو هيتر عمل بيسناك عمل بك هيج عمل إيش بينك مثلا بمنك سيك بيت بلد سباسي عملك الله سيرا وستين شيئا مثلا كسيك بزماني بضلي باوري بيت بإسلام وباوري بزماني جبل والله إسلام راسا من باور ما بي بس مثلا بونمونا من نيوج ناكم روجو ناقرم زكاة نادم حاج ناكم كرنو فروشتن حرام خوم ويخوا حلالي كردوا قوين آدم يعني ويخوا حرامي كردوا قوين آدم يخوم چيم حزلي بواكم جن مالا نابرم زيناكم يا جن مالا بلي طلاق مكو طلاق چاك ناكم يعني ايشي بيناكم بس راسة زعم راسة بس ايشي بينا هم مسلمانا قماني تاني كافر توبانشيك هي ناوي زيد الدين زيدانة عشان تداخلين بابتها إشي مني بس مقابلية كان لقلا كرازم لفرنسا شيء خويلة أصلا خلق الجزائر مقابلية كان لقلا كروتي أن تو مسلماني وتي من باورم بإسلام هي إسلام ديني راسة بس من بهيج جوري إيش بإسلام ناك هو أنت مسلمان نامت مسلمان عمل شرطه ركن لركن كان ايمانه يعني باب يجي هيك لمعنى فحوي ايمان عمل بلام كتيته معنى عمل اي عمل معناه ايشيا عمل معناه ايشيا عمل معناه اويا لا هنديك لان عمل يعني نيوش حنابلة كان اوانيك تكفيري تارك صلاتك لان عمل يعني نيوش طبعاً بعد ذلك أيك كلو بحساني كواجه جيوي هندي كلام عمل معناه مطلق عمله مطلق عمل يعني كسر مثلاً بونونا باوك يمرق ميراتك تيابا إسلام بشيك واضح هم شنو قلت طلاق هذا بإسلام يجيبته شنو خوازير جن ما رأب ربوخ مطلق عمل بإسلام يعني إيش ظاهر لأعمال يدار كذا الله ما قدرن كي تركت بكافر نابه أما قول الجمهور جمهور كاتي على عمل نالن تايبته بنيوجو مثلا تايبته بو بلاماني بس تكفير بوشي بلغان جلس لوا افرمي ان اصحاب الحديث كاتوك للسنن افرمي ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يروا شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة اصحابي بيغنبه صلى الله عليه وسلم يقول عز البيه هيج عملك لعمل كان ترك الدنيا بكفر نزاني وإلا نيوجنبه
واضحة؟ إلا نيوج نبي كسك نيوج أن تركدو روح حديثي تريش العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. واضحة يعني لحد سكذا بين بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أما أحاديث أنا وأوي تريش كخواي قولوا من القرآن باسكا قالوا في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. اما نکو مل بلگن بو کسانی که وایجن معنی وای صلات عملی سرکیه بو مثلا موضوعی تکفیر کسی که نیجی ترکر کافر بی بلا معمله کنی ترکر کافر نابه. اما قولی اوانی که وان جماعتی که تریش هن علینا هر عملی که ترک بکی کافر بی هر واجبی که فرضی که ترکی کافر بی و هر حرامی که انجام بی کافر بی. اما قولی خوارجه قولی حروری کانه قولی خوارجه بيان وياو كواهر كسيك يعني إيمان وتعاون لدل إنسانا كونابته اعتقاد ينوايا بنص القرآن خوارد يا ميداوته قال القرآن فرمي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بهشتا إعداد كراو آماد كراو ومتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أتاك وتاي آياتك كسك فاحش نال متقي وفاحشناك هل فعلوا أي كان يعني توانا كان وأحاديث متواتر معنى إيه كصحابة كان توشي توان بنا وهلا ينكردو وجا جا غلط ينكرو جربوا شتي جوران ليه وشيا وتجربوا توانا كتواني جربوا كسيش بينه وتو كافر بوا كسر وتواني كرو بيان صوفي بتي ستري كان بيني خطو خو أحاديث متواتر معنى لسلام هاي خوارج لسلام بنمايت تكفيري صحابة كا تكفيري معاوية وعلي و عمري كوري عاصا كان إمامي علي لسلوى شهيدة به كسي كي بيدايكو باو كي بيخاوان ديت كسي كي يكي كي عشرين مبشرين بالجنة المبشرين بالجنة آموزاي بيغمي قال صلى الله عليه وسلم بيغمي صلى الله عليه وسلم إسلامي لما الأوانات قورة كرت لدى صالي مسلمان بوا الزاواي بيغمي قال صلى الله عليه وسلم لحرشي مشاهدة لقال يا أبوا شاهدتي بأشتي بوا داوا الحديث كان فرمي بهني الرأي كذا مدرس كسي يكون خواو بيا غنبري خوشة خواو بيا غنبري جاوي عن خوش جرك تلا ما زيادة يعني كسي يقدر بهني بيا إذا تو كافري وأي شيء كجيل لسه كفر لسه كافر بون ولا دواي شهيد بون إمامي علي رضا رحمة الله عليه بكم ملك هي رثائي عن بو عبد الرحمن كوري ملجم نسيوه هيدا ست خوش بيو طعنتين لبر خاطري خوادات لإمام علي شعري أن نسالي نسي وخوارج لدواي لدواي شهيد من إمام عليش تصورك لسات شي لسات شي أساسي لسات أساسي وكافرة بو كافرة ولو كاكم عقيديه وإمام علي درسي عقيدين خود أما موضوعك تريد ترني بابين وصل بابتك عمل معناي تشيا عمل لا أنا معناه إنه يجل لو مفهوم أنا وريان قدو والله مو مفهوم يا وآيات وحديث أنا قشت الرد إخوي أنا تكافر ما ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين شو صفته لم نكن من المصلين كفرة باش أي لم نكن نطعم المسكين زلام الرزيل كافرة مسكين دعوة خير لك يا جنايدة كافرة ما أتك معنى كره كويل يدي كابرة فقيرة هر أصلا خوي فقيرة ناني كيبو خوي خو إطعام مسكين ناك كافرة غير وابي كافرة أصلا آيات يكماني باسي نيوجير تياني هر باسي أواكا يكسي كيار بتية تيونا دا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين طاو دعي فويل المصلين فاك فاك عاطفية استثنافية دعي بجاء ويل ومصلين دانا
آیا رات چه بر امبارو کسی که تکذیبی دینه که او کسی که واب پالنات دهتی و و بخل نال نان دن فقیر ولا يحض على طعام المسكين غرابه كافره بمعناه ما تبع كسيك حظنك على طعام المسكين كافره به حكمنا قمنا انا دبيده وما شيء خرابه كسيك عادتي وابه بس كافره كسك اگر نيش بك عبادتك وروجو بغري بس بخل نيجن عندنا فقير كافره هتي بي مال بيجي يار متيم دنيداتي كافره اگر وابه وايته يجي كافره معناه وايته يجيشتون أو حديث عنك لسر مسألة تارك صلاته توا من تركها فقد كفر صدان حديث ماني لسر اشتتراه توا زور لو قولة تريش تكفيرك كلمة تكفيري وبكاراته هيك لو أنا نيا حيا اثنتان في أمتي هما بهم كفر الفخر بالأحساب والنياحة على الميت نيا حكرن لسر مردو كسيك فخر بحسبه بنا مالي خوي وبكا أفهم الكفر لنا أمتكما حديث ترى أفهم أربع في أمتي هم بها كفر لا يدعونهن حتى نزم أو كما قال حديث قال تقي أمد وازي لنار لنا أمتكما كفر أمينية وتقي أمد وازي لنار أفهم الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت شوار صفته هيك لو أنا تيا الفخر بالأحساب كذاك بحسبي خوي بمنصبي خوي ببنى مالي خوي بعشرتي خوي حد فخرك هذا سر خلق كافر يا كفر كفر دانيتر طعنه في الأنساب كذا وخلقي بيجوا على فلان كذا نسبي غلط هم كوري فلانية نسبك أنت يقدر والاستسقاء بالنجوم أنواع ابن قتيبة دينا بريك تبي كنا أنواع يعني دليلي فلكي بيت لسر باران بارين كفري بشوكا اگر اعتقادي وابي او اسير ويا بارين وكافرة والنياحة على الميت نياحة يعني الشيوان كردن كاتي السرمور تيري توابو مردوكي نياحي بيوتر الشيوان اكاو الله بي او حديثك ماني افرمي برس دروس كرني خواردن لتعزيه اما بنياحة من زانيوه قادر کسی که لطعزی آخوردن دوست که کافره بی سر که یعنی تصور که بابتی تکفیر بابتی که هاتی کسانی قصی تیاب کن اهلی نبن اتونه بالعجائب باش بین و سر مسئله تاریک صلاته که احادیثی ترمانیه که لو گولتر لحدیث کافره من اتا حائضا هر پیاره لگل آفرتی که حائضا که هاو سری قویشی به جمع بکه او امرأتن فی دبوری ها یا لدواء بشت الاجنه او کاهنن فصدقه بما یقول بیم ولی کاهنیک بیجبینی بابکاتو باور بقسقی بکه فقد کفر بما انزل على محمد کفری کردو باو قرآنی که خواه دای بزانی و با محمد صلی اللہ یعنی کسی لگل جنکه که حائز به جمع که کافره اسلام داره چه کسی هی وایوت يعني تو أبي أولا من باب تتيب جي أما وضع ونس أو نزل بيه ككفر كلمة كفر بكارة طاو يعني بالحال كلمة كفر لحديثات توب والتشنيعة حتى إمام النووي رحمة الله عليه بحد سكان كاتي الدينة كلمة كفر تياب كارة توا يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نفي إيمان جر كفرة ایمانی نیه کسی که لیو اوی که بو خوی پی خوش بو برای که پی خوش نبی لسطا چنی مسلمان انوان لسطا لهزارا چنی گوایا او کسانی و خویان تکفیر کن آوان خویان یا خویان ارون اگران دو قسکان تبنن لکیو زلیه کد بی بو خوی پی خوش غلطی گوری کروی زو ویدیو که بسرد تو لای داخل پی نزانی بس با تو اگرانش تایباش کم غلطی بکن هر بو معنا بی خوی کافره لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. أقرب دعاء وابذل لك زلتها يا. حديث كثير. أفرمي كسر لقلها وسكا خراب بسونا خوابي. أفرمي والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه.
كلامه واضح تر والله إيماني نية والله إيماني نية والله إيماني نية أوي كوادر أو سيكي للشر لا لا نارحت يقاني سلامتني أمينني لي معنى ايش يا ما تاني بيجي كسيك لقلاه وسيكي خرابك الكافرة مفهومك أي واية حب يا غمي قصص مخوي وا وا معناه كردوا يعني با با واد يعني معناه كي واية باش توشي تر باش ردينا كم وبسج أي يا غمي قصص الله سبحانه وتعالى سر به كسيك لقلا دراو سيكي خرابي كاف تكفيري كردوا أي يا غمي قصص الله سبحانه وتعالى سر به فرميتي كسيك حديثك من قبول نكاب مطلق كافرة يعني عمل بآياتك نكاب بمطلق كافرة اشتواي وتوه وتيتي كافرة هل كسر رضي حكم إخواب كاتو كافرة ومن لم يحكم أي قريك حكمي كربلا حكمك لبر خاطرية والنبي كباوري بحكمك هنيا لبر وقبولي ناكا لبر دافعي كتر غيري بإيماني نص حديث ماني لسري ويك سعدي كوري بادي دانشتون لنا مجلسة بالا لنا مجلسة دانشتون بيغنبي قال صلى الله عليه وسلم فرموي أو آيات قرآنة والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله باشا أجر شاهدي نبو أبيت بهم الملاعنة بك نابي بكجر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمیان کسی که لیو غلطی کی لج نکی بینی یکسر نیب حیای بوا باش شایدی بوا بیرو فرمی پیغمبری خواهم من بیم و بینم جن نکم پیاک کار بانی برم بگرم بیم بین سری کن زینا که و الله ایشم شیر کم درکم مرد کی آن کوچم الله فضحی کن نبیی صلی الله علیه و سلم همین واشیم نوتو که برای مثلا حدیث یکی جم مفهومی محیط سلبر او یکسر جه کافر بيعمل قصص موت مو معامليك لا صحيح بخاري مسلمة يا كاكا لا صحيح بخاري مسلمة يا حديثك بلى بأي فرم طبعا قمينا زانين وتينا قيشنا لحد سكا حد سكا واضح ما سمعناه كينا حديثك قال شيء تعجبون من غيرة سعد فأعجبت أنت إلى غير سعد لا أنا أغير منه والله أغير مني من لو بغيرة ترى بخواش من بغيرة ترى والله أما غلطها غيرة أم غيرتك غلط بكار دينية نابي بيك وجه بنص آيات قرآن صدق ختلة واعتقاد وابجي والله كابو سعد راس أي ترى يعني نعوذ بالله معنى آيات قد رؤيا خواش جبيك وجه شو خوالك يوتي تبيك وجه او آياتك واجه آياتك جميع كجن اگر وابيتا حديثك اگر مفهومي حديثك وابي من لسعد بغيرة المخواجة من بغيرة لكابو خواجة جميع كجن يعني وآيات درويا يعني خواهي قالوا ميلا مان قصي راسي بو قلنا كردو خواهي تتي بي كجن بس لآياتك جميع كجن او رد كردنا وي آيات الراس توخوي يعني نعوذ بالله واضحة بلام يما عزي او انا عزي جهل يعني نفاهم انتيناقن امرق سيك لسر بابتي يكن بياني كتب تريق خنو سيك هم جرد خوانا دنو او كسانت منال لو چه منالي لو چه كسي كيوابك خوانواري نبي وقصانا كن والله مو قصواني معني مفهومي آياتك واضحة هل كسيك كواشتك بيني ابي شاهد بير شاهد نبي ملاعنة بك بيكو جي حكم اخواي قواريو والله مكافر نابي نصي احد سيكالي عجائبتان ليتي غيرتك واكات الله نايكم حق خويشتي غيرتي هي يعني بلام غيرتك غلط بكار ديني بيغمي قوصا حد سكرت سيك او اندت جوان ردي كروتو تن الجاهلية قواتي اقاي وجيتي من جي كشم او اندت جوان ردي كروتو ردي رد كرنوي آياتك كردوها سعد آياتك رد كروتو مفهومي آياتك الله من واناك ما تشمي كشم يقول وابي بيجي كافرة يا بيجي او رازك اخوا غلط داي بزانو آياتك نعوذ بالله لبلوا اوانيك على ثاني نيوجا حادثه كان كباسي نيوجا قال عدل الذي بيننا وبينهم الصلاه حتى كانت الباسك كشكم حد ثاني كباسي لا يؤمن احدكم وانا بكار دينه والله لا يؤمن والله لا يؤمن
مفهومك أي واضح ديارك إيش تيزاني كمان موضوعي نفي إيماننا نفي كمال إيمانه أي عمل معناه إيش عمل معناه مطلق عمل بإسلام كابريك نيوز ناكا بلام جن مع رابري بلام جن طلاق هذا شيء طلاقي شاكا كاتو رزعيه كا بإسلام بلام ميراتك أي وميرات بشكا بالشرع بشيكا بلام زلامي واهيا ميراتك بالشرع بشناك مالي براو خوشكاني داور ركا كافر بيه كافر نابيه ما الظلمة خواهي قرر النهي لتزيك الوجه تزيكا تزيكا حديثة كافر ماتشي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن زناكر لكاتي الزنايا إيمان دارنيا معنى بيه كافرة بإجماعي همو زانا كان كافرنيا ببي خلاف لبين علمايا كسب كافرين هزاني ولا يسرق السارق حين يسرق مؤمن دزيكا إيمان دارنيا يعني معناه مرتد بوتو كز نيوتو مرتد بوتو ولا بريش لا بري ويش هذا دسي أبردري أجناء كوجري أجروابه هل حكم إسلام بخوابه والسارق وثر فقطع ويديه ومنافر فقتلوه فقتلوهما وهي وانيا أجر إيمان أجر كافر بيتو ببي كوجي مرتد بوتو إيمان بيتو جاري كتر وحرب أتكان دليل اللي سلوه مفهوم حد سكان معناه وانيا كفر لا نفي إيمانك معنى أوان هذا كانت عمل معنى مطلق عمل بإسلام مطلق عمل بإسلام كاركتن بإسلام دياره كسك إيش بإسلامك ترى كسك لبوارك ونقصية والله من كسي بيت بيجا كاقين والله من إسلام إسلام ديني كراسة تشاك والله من إيش بيناك لهيج تيكام من ناقرمه بإسلام يعني ياساي مني كتابي مني وقرآنه سيدي ناكا موكو كتابي من نبي قرآن كتابي كراسة تشاكا باورن بي باش سهي واجا من حزناك من اي فرقة كان بو القرآن تشاكا مسيون بقرآن اخوان بس يجي بيناك هاي سهي لنا اخوانا واجا اعتقادي واجا يجي مسيون القرآن قرآن كتابي كي بيروزا بس بيش تاني وطانا قرآن فلم ايمان بيري جنة مش تا ايشي بيناك من قرآن فلم فلان شد جي جنايكم قرآن فلم فلان شد حكمي ويا جنايكم او معنى عمله جهم يكانوا غلاتي مرجعة على نقل كسك بهيد غلاتي مرجعة جماعتك زورها غلاتي يعني لقل جهم والله ناقصن يعني ناول هنا زور در كوتنا بلان جهم جهم يكوري صفاني قال غلاتي مرجعة لمسألة عمله أبو حنيفة مرجعي فقهايا غلاتنيا مرجعي فقهايا هو كاري جائج لسردمي أتباعي تابعين أقررته بو كمترين تدوين لمسألة بلو باورو تصنيف كرني بابتكان حديث معنى يا بيغمري صلى الله عليه وسلم فرمي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة حديثة كي تريد فرمي كسيك مسقارة ضرية إيمان لدليا دريكا أو مفهوم عامنا كاتوا تدو الله معنى وايا كعملي نقري وتاني خبية مصنف فرمي بزماننا لدوية علماء بوين در كوتو ناتو أنا ما حكم بين لسر أبو حنيفة ويان أواني لبيشا رأيان وابو حتى لمرجئ كانش يعني تو بي تشنيع بران بريان كيلا برا أونيان بي قيشتو علم يعني واتي قيشتون تكون مفهومي كومالك أحاديثاتو كباسي واكا كسكان لروج القيامة أخوي قبل يرمان لنا ودو زغدري أنا كامس قال زرعي إيمان لدليا نايا غلاتي مرجو تري طاوم لدليا هيا والله أما أبيت جمع لبيني أحاديث كاني تربكي قشتي بيك وياك أنجام بدات هذا سؤال دهاية وعلماءون جميع حتى كان ينكروا حواري ينكروا قسان لقلا كروا بورون بنوايا جينا بوين رون نبوتو مفهومي عام يعني رجتو أو برسانش لصدام الصحابة نكراوا صحابة بمفهومي عام لبيع مي خاصة متيجشون زاني أنا إيشان بإسلام كردو وين يقروا ود نبوني بلام دهاية كسانك بيابو تانا نيوش ناكم تانا شو نعمة كسانك عتو تدي فلانشت نعم تدي عمل ناكم تدي نعم برسالة تلاتة تبيجوا إن جالي كتير بيجوا علماء حديث كان جمع كانوا مفهوم كان يرون كانوا كيف يكافر وكيف يكافر نابه أو بابتك وعمل بالكان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان ما تريد كان في أنواع كوا إيمان لا يزيد ولا ينقص ما تريد كان هو تلا هنا واضح لنا سفيه السفيه لو الإيمان لا يزيد ولا ينقص الإيمان تشتكي ثابتة زيادة كم تانية يتدل اللوازم يقصى كان
الان ايماني كسي كي فاجري فاسقي زناكري فاحشه وكو ايماني ابو بكر والان الان لم لازمك ايوه هل كاتي تشنيع او كساني كوالا بابتي عقيده تشنيع لسر خلقا كم للازمي قولي مذهب كان الدين قصي يقدرك مثلا بونمونا اشاعره كاتي الدين ردي اهلي حديثه دنو اهلي حديثه الان خويا يقول مير بان لسر عرش الله كوابو توبيه توايا جسمه وتتخويا جسمه ايوا ويني اهلي حديثه خويا وتي جسمه نيوت تشنيعك قريك يتيبيش تو كافري بوي شار ناكا قصبك ناتوني قبول الرأي كيبك مجبورة تكفيريك اما نشاتون بأوان الله او يبلغ الإيمان لا يزيد ولا ينقص يعني ما بس يا وتاني أبو بكر الصديق فاجريك فاسق إيمان ينوكيك واي نوتو لا يزيد ولا ينقص ولا إيمان أصلي إيمان بريتيا لو اعتقاده واعتقاده اشتكي أصلي وطواه يتدو أي لواز مكان تري جوازي فرقي هي طبعا كسي كوا چنك إيشي بيه كچنك كاري قيلة سريع أبو بكر صديق فضلي هي بوي كوا إيش بإيمانك زيادتر كوا آوا نيوتوكو يكوان أم قسانم تشنيع كدنان لزريك تي لبابة عقيدة براسي أبت وازي لبيرين أو شر الشورى لا سدمي كون أبو جد صلاة إسلام أبو حكومة إسلام بيت إسلام أنا تطبيق يتسر خلق على سر أو قساني مثل ابن قيم ديت الصواعق المحرقة دانا الصاعقة محرقة يعني ريبو خلقو إسناك بو سردمك خواز زين داتو مناجن أم علماء يعني بو سردمك باش بو ردي معتزلة زور بطنو تيجي دراتو بيو إسناك هاي سيما تشني على زر معتزلة يما هيوا ماني اخوي يقول ميرمان المعتزله خوش بيت او اي كوا غالب وظلمي كردو عزيتي علماء وزانا كاني داوا اخوي يقول ميرمان لو تش عقوبه بدل هو الشيء اللي خوش بي خفرا بدس مني يا خراب اي شيء وكو بشري مريسي وجهمي كوري صفوان امانه سر غورغاني علي اعتزال والي عقلانيته فلسفه وملسفه بنا كاري زور خراب يعني كردو يعني عالمي كي وكو عبد العزيز كناني قرتوا بشري مريسي تشوكي خصتا من اللي خليكو بيخن كيني حتى خليفه وتديوازي ليبيرا او قشتا علماء كشتوها او قشتا علماء سجن كردوها ما كشي ظلمه كشتي ستمه يعني خطر اما يعني مش بنا اهل السنه ومان كاربكين همان شتا يعني اهل السنه وجماعات كومال اعتقادات ومفاهيم دقيق سكي اخوانيا مفهوم يا كان نزكترين مفهوم على مفاهيم القران والسنه يتر بيسناك على سريك تري تشنيع بكين من تم مثلا من لبابتك على قال شاعر جوازم يسكت بكم لبردسايا بس خلاف لبني شاعر ما تريدك على عقيدة عن زي الصوت ونام تل موضوع خلاف يعني وياكم لفلان بابتا شاعر على قال ما تريدك أن وابيا وأن واجن أو ببي تشنيع كردنو أما بلقي أو بلقي أو تاني أما بلقي شاعر كمان بيراجع مثلا كاكا غلطة ما تريدين غلط يعني كروا لبر أمو أمو أما أبو بلقى أما حديثة ما آية ما غلط كافرة ملحدة دجي خواهي نولا ندجي خواهي يعني تشنيعي نقلق يعني أقر بردني بيس بو چي كاكا بو أقر بردني يكتري ما تريدين غلطة أما بلقى كان لبر أمو أمو غلطة أما بلقى كان ما تريدين تردي من داتو على ما مزايا يعني تو خود غلطي بلقيك أو بلقيت أو كرت بلقى بو بلقى نيا بو حديثة ترمانية وعلى أو حتى الضعيفة لا يتو ضعيفة لا عالم كيم توكي ودي ضعيفة ألباني ودي من باور ما تصحيح ألبانية إمام نيوجا حسن تواو كاكا موضوع كب بيسناك يما تشنيع بكين بيسناك يما يما فقه كان ما نبرو دبكين يعني شاور ربي منها مرور ربي ما أقرب كم ولا لا يوتيوب لا فيسبوك لا تيك توك مقطعك دابا زينو مقطعك من دابا زين يلا دي من ردي فلان ملام دا يلا دي يلا سلزيلو عرش الصليب ما متشكا كم والله مفوزايا بقرآن بيزنا كاكا أشعري أشعري من ردي ما جل قال أشعري نيا أما غلط كان أشعري كابري أشعري بير ردي من داتو ما مصيان يعني غلطي لبلو أو بلقى كان يمتو غلطي تسلزيلو عرش الصليب يتشكا كنا الصليب بهني وني يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان أما قولي أهل السنة وجماعية أشاعر كانش لقال يعني غير ما تريد كانش كأهل السنة وجماعا بأنواع كوا إيمان لا يزيد ولا ينقص الآن أصلي إيمان زيادة ونقص تانية
الان زیادیت یعنی بلام ایمان به نص آیات قرآن خواه فرمی زیادک او تانی آیات کان بازک وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة اما ايمانه كتشيع عمله عملي لقلايا يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة عملي عملني لحظة قلت زكاية ترى بلغة كان يتير انه كإيمان قول وعمل اما يكي كلا الدقيق يكي كلا وبابانيك اسلامي كرد سيفر قوى في القي جهمي ومرجئة مرجئة كان فرقي خوارج لقل فرقي أهل سنة وجماعة كوسطة لبينيانا خوارج علينا عمل أويك عمل ترك بك كافر به وأوي عملك بك كمخالف بك كافر به يترانش طبقات يعني غلاتي خوارج يعني لقل أما كان يتر أوي بلى غلات يعني غالي يعني زيادة الروية كان أويك زيادة الروية أنكروه يعني قال قسيل دم الدرجة كافر أبي يكسر هذا لسرزني فعليا مثلا بون منا وكو طاغي وطغاة وكو غالي وغلات لسرزني فعليا غالي فاعلة وكو شون كاتبة بيتا كتبة لسرزني فعلة ويتا وصل فعلة بيتا غليا غالي غليا كاتب كتبة تقشتي أبيت غلا يا أو كاتي يا أكال بلو متحركة مع قبل مفتوح قلب يتبال أبيت غلا تاكي مر هنا خرة غلات جميع غالية غل لسرزي فعليا أو جا تشيبو غلاتي خوارج ألين هركس يك عمل مخالف إسلام بك يك عمل إسلام ترك بك كافر به أما كان يتر ألين أجر كبائري كر تعواني بشوكنا اگر کبائری که تاوانی گوه دروت کر کافره بی زینات کر کافره بی قتلت کر کافره بی سوایا یعنی خوال قرآن فرمی کسی زینای کر اللہ بی کشن کافر بوا والا فجیدوهم 80 جلد 100 جلد وانیا فآذوهما نال کافر بوتو يعني والرد يداته القرآن رد يداته كوا كسيك عملي تواني قوراك كافر نابه تركي عملك كان كسيك تركي ينكات تركي روجوك تركي فلان عملك أما نقشتي لقرآن واضح باس كراوك رد خوارج داته ولا برامر مشا مرجئ كان كبين واي عمل هيتشينيك نيا أبي شهر أهل سنو جماعة بأحاديث كان رد يداته جمع لبينها مو مفهوم مكاني آيات وحديث كان واقعين كوا الإيمان قول وعمل عمل مطلق عمل عملك دياري كراونية لا أهل سنو جماعة جماعتك بيان ويا كوا التانية نيجا أو أني كوا بيان ويا التانية نيجا جمهور علماء كمطلق عمل كبريتيا حنفيا كانوا مالكيا كانوا شافعيا كانوا زورك يتريج للسلف كوا ما بس تانيا نيوجنيا كما لك يجلس سلف بيان ويا كوا تانيا نيوجا كزيك نيوج ترك بكا غير نيوج هر عمل يكترك كافر نابي هندك بيان ويا الزكاة شي لقلا كزكاتك لبر مفهومي انك يا ابو بكر الصديق ان شاء الله البس اذا تهو دم باسي وتان بوبكم تاريكي زكاة كافر يا كافر يا امامي ابو بكر وكو كافر قتالي لقلا انا كريا وكو مسلمان درس اذا تو رونيا كاين ابو تيبجن اصلي بابتك انا قريت ابو بكر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كتاب التوحيد درس الدوام باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فضل بلو مقامي توحيد أويكوا توحيد أبيته هو كفارة سرين وي قناه تاونا كان مان. إذا توحيد مقامي كزور قولو برزا شون نوج ناكريت ببيت دز نوج آواج هج عبادة ديك ببيت توحيد دروس نية. شو كإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد. مقصي ابن عثيمين رحمة الله عليه الأبيات لما يا لم بابيات يا بياني فضل قوري ومقام التوحيد وأويكوا برهمي التوحيدش سر يقول بني عبادات ليخشبوني تاوانو قناه سر في جيكانا. أما يتيها وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أم آية زور قرنقا لما ناكي جوان حاليبين وبزاين إيما لكي أم آيتي وانا إيمان هناوا إيمان كيان تيكل نكدو بستم يعني الشرك لهم الأمن أو أمنوا آسايش وخشيان بهيا وأوانش هداية دراون لقيامة يالدنا وقيامتها دو قضي قولة باسكات أمنوا هداية هداية تواو أمن بدر سكات لو مقامي هداية دكات شنا أو أنا أمنوا آسايش قيامة البدر سكات تامو تشجو لذات دنياش شن تامو تشجو عكتل شن تامو تشجو لذات دنياي ورقل عبادتت شن مقامة برز أبيتو لقيامتا أي وستبوي كوا شونو شنو لچ مقامكا هداية دور قرتوها تاتر راديك شكو إما هداية ما نزول لناو هداية لناو هدايتي أصلا هدايتي أصل شيا هداية لإيمانو لكفر بو إيمان أي هداية بو حمو عبادتك شيا أويكا همو رجي إججي اهدينا الصراط المستقيم خواهي هدايات ما مدبر رقاء الراست نيجا كان ما وروجا كان ما جوان حالي ما نكلي تامو تشيزي ليور قريب لذاتي ليور قريب خشوعي تا دروس كين إخلاصي تا هبيت بردوان بين لسري هلا بالي تا نكي لكولي نكينو زور قضايا كاتي ما يتدابزي صحابة توش تشويش ناراحتي زور بود ما يتا صحابة هكش آياتك بيان زاني قرصة لسليان بيان جيبا جينا كريت زور ناراحت أبون يكسر أحاة ملايك يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم شكاتي حالي خواه أنا كردو كتوانا معني وقدرت معني وآوا آوا ويما تجدى بزي آوا بو هاتون تيان يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه كيلا إيما ظلم نفسي خويناكات يا أينا لا يظلم نفسه أقر وابي تاني أركز الظلم بكات يعني إثر أمن هدايتي بو النبيت أما بدبختي قوري بو يما في أغماري خواف أربي أوا يوا أعوتي أنا قشتون لي هلا أوانية أي أقصي فيها وصالحتان لبيرنية لقمان وتي كركي يا بنية أما شأب تفسيرك يتي يا بنية لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أي رولا كم شريك بها قرار مدى شريك أي أقصي فيها وصالحتان لبيرنية لقمان وتي كركي يا بنية أما شأب تفسيرك يتي يا بنية لا تشرك بالله إن الشرك لظلم

في الأنعام الحل لنا صحابة أشكال درزبو بطاقة درزبو بيتوانا يوزعي في خوان دار بري ثم لا يبيغ مري خاصمات وهي مجوة جوكي آيتي دوميش خوارجي لخشتبرت بقناه قورا خلقان كافر كرت بلام بوي امتبئ فرميك النسخ معناك اما سادية نسخ يكل معنا كان النسخ لا السلف او يكوا انسان لشتك حواتي اجيت هلا كيف الرأس كيتو جي يكل معنا كان لا السلف او ايه بوي يا غمري خاصة سلام راسي كردو بو هاولان كوا بس شريك بخوا قرار دا اگر انسان شريك بخوا قرار دا او نأمي قيامتي هيا لهداية الدنيا هيتش ولا باش أفرمون ظلم سيد شتيك يا الشريك بخوا قرادانا إيك يا ظلم لخلق إيك يا ظلم لخوت أجر شريك بخوا قرادان النبو ظلم لخلق ولخوت إيش نبو أو بري هداية تواو أو بري أمن آسائشي تواو قيامته أجر شريك بخوا قرادان الدبو إتنش ناخوا هيتش الدنيا صفر اگر توحيد بو لو دو ظلمة ظلمي اخوته ظلمي خلقت بو او بجواري او ظلمة درجة بلو بهادا ابزيتو وقبال لسال ادريت اگر توبانا كيت يا خواهي قريت خوش نويت بجواري ظلمة كت خواهي قولة قيامتا سيزاد اداد با موحجش بيت بلا مطلقي لجهان من عمليتو ام دو اعتاك سير اعتاكاني بياشو بكيت ام يكيقلوي كوا حندي كي خلكي جزول مفسرينش العلماء الشعر وكوتنا حلو التفسير آياتها سيري بيشو باش آياتها ناكن لما أم خالص والجرنجا إما كاتي كان تفسير آياتها كين بتعرف تقرأ آياتها ربطي هبيت قال بيشو باش خويا أبي بيشو باش التفسير بكيت حالي بيلي أم جا حكم لسر آياتها بديت أم دو آياتها كباسي كفركة يكن باسي شيء كات سيئة كات خطيئة خطيئة هو كفر باسي كات يكن باسي ظلمة كات هو كفر باسي كات أما وضع هذا زور جرين قالوا شلون كم شو دستام كيت شو عن قيد إن شاء الله بلا من كسب السيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بلا باسي يهود كات أو يهوداني كوا حرشي تاوان وكفر وفسق وفجور يا كرديان أم جاوتي عن شيء وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة تنرجي كم نويت الدوزخ نعمينه خواهي قرفوا قل أتخذتم عند الله عهدا أي عهدوا بما ترى يخوار قلدوا يو أمهم كفروا فسقوا فجور أكنوا تنرجي الدوزخ نعمينه قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلم يا لو ناوخوا وقسي أكنوا لينا زانا أم جاء لدواء موا بلا من كسب السيئة وأحاط بخطيئة فأولئك أصحاب النار أنجاتي بعد والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أما بالقب لسأل أول كواء سوري بقرة كيش باسي كافرية كفر يهودة كات دوائش باسي أو إيمان دارنا كات كواء كواء تشاكي يعني أشرب حشكو لو بينا ويصير كاللدوك أمدو كلمة أشكال قضيتانا لبس يعني تيا كاو بيا كالكردن إحاطة إنشاء دور قتنا لرؤية علم نفسي شو همو كاتيك لرؤية قوتي بشري شو همو كاتيك يعني بقوة زالة بسر لخوي بيهسته بيهز بلاي أقر بلاي نو هشتا زالة بسر حفتا زالة بسر فنجايا آوا ببروه هر كاتي إنسان تاوانا كاني اونا زور بو هيش من فسو درقايكي بو امكسا نهيشتو يعني احاطي كرت تو دوري دا و تيكالي بو او كفر او كفر شون اهل
المجتمع الجماعي يجي أقل هر كسيك.

0: لو هیچ کردو ایکی باشی نیو الاول رکنی که عقیده ای لدست دعوه که رکنی عقیده لأهل سنو جماعه سیچتا ایمانی دل دان پینانی زمان و اعتراف کردن کردو این نعمکان هر ایک لمان نما او دوانا که تریش نامینیت چکه ما گره که فرقی زوجا باسمان کردو فرق بکی لبینی نقصا لگل نقضا اگر نقص بو اما او حديثاني كوا باس او اكا كيسان ايماني لاواز او يتقناهي اقايا حتى اشدو زخوة بلا ما تاتي نامين توقش يوان نقص بو ايمان نا تواوية بلا ام كان موضوع حاتة سر نقض يعني حلوشانوا يك باي ايمان حلوشاوا حيج باي كنامين اما هيش خلافي كتانية بلقى زورجا ايشي كذبت قوم نوح للمرسلين جيبو خواه يقولوا افهم بيت قوم نوح يكفي غمليان بيليا اجنوح بوا ای بوی جقوم اینو حاوم پیغمبر این بدرو زانی برای بنکر یعنی اجل لبر اوی باور ربون با یک پیغمبر یعنی باور ربون با حاوم نصرانی کان بس برای بکینیا با محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافرون کافرون بی ایسا حد زگی جرابا امانا زور گرنگا یعنی لمانی بوی ما چی مانا حیما سيكا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله حب خوشويستي شنا شرعيك ثانيه بلا ام حب خوشويستي اقر الزالبو بصر خوشويستي خوايا اذا شريك بخوا قرار دان القران ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله اي ما دالان والذين امنوا اشد حبا لله هندی خالکیا که واش شریک بخواه قرار ادن هندی شیان خوش گرکا که حب او که خوش وستی خواه او اشد حیا زیادتر خواهشان خوش گرکا بلا هم خوش وستی که تر مقابل خوش وستی خواه یا لخوش وستی خواه زیادتر اتخذ من دون الله اندادا مشریکن یا قرآن فرمیشی رأيت من اتخذ إلهه هواه فرسلا وقيشيتي أهواء وارزويتي هركاتي أهواء وارزوي إنسان ظالبو بصر شريعته أو كانت إنسان أيوتا عبدي أهواء وارزوي خوي عبداتيش بغير إخوة شريك بخوة قرار دانا أم آياتيش تريش الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون مهتدون أم شرباتي شروكي كاكا ومقصي إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا يقصي أو يقصي خواه سبحانه وتعالى خويتي بل لو باسي أوان بو أوانكا ودواج باسي أوانكا يعني كحجو مناقشو حواريكا لقل قومك يا أم جعفر أم آوى سالية أم جعفر أم آياتيش معنى أولني تريسان وابزاني ولا شريك بها قرار ندو تواعتتو أمني تواو امنی تو او هدایت او ته جن عجب ګوري او ما که شرف مې شي اما مې ګوي درجاته چن دوی توحید اگر توحید نو او تو ايش دی اگر توحید بو چن بجداري له ظلمه له استمع له خد له خلق مې ګوري او له هدایت قد كم ايته ولا امن او اسايشي قیامت شت له قیامت شت ابزيت شكو معنى أولي هركز شوبها شو معنى بالهية إن في الجنة 100 درجة عد الله للمجاهدين في سبيل الله بس صد درجة وزن المجاهدين هل مجاهدة كان هذا صد بالأيانة جواز الله همو جهادي كله في ناوي خوايا بلام شوازي جهادة كيان أركي جهادة كيان نفقان لجهادة كا زوري وكمي جهادة كا إخلاصيان لكانيان جهاز زكاته تجاهد نيرجو عبادة الرجو إتر أوي كوا هموي هيا بويا ابن قيم فرمي شيء فرمي تخطيط به وإحاطته به من جميع جهاته ولا يخطي الإيمان ويحب أجل إلا أويك وهو أكاد يعني إيمان حموي إيمان نياليت كفرة خرافانية بلام لا أهل السنة والجماعة عندك أعمال هي يجن أعمالي كفري درتشونا شوان مثلا اما كيجين ايمان او سير ركني هيا ركني دل ركني زمان ركني كردوه لهاريك لما نشا هلوشان رو حیا. دیگه هلوشان رو که زمان بیت یان دل بیه یان نکرده وای بیت. اما یه تاشی نقص بو لکرده وای زور بید نقص بو ایمان. الله من نقضی شیا بو چی بو ایمان لکرده وش. کاریش رکنه. هر رکنی کج نما مبی خلاف اما شو هر رکنی کج نما او کانت دی هیچی نامینیت و علما بو یعنی بو ارکان کانی توحید دخل اندانا دمرج اندانا و کوا اما مرجی توحید و عبادت و خوا پرستیه بو فرمود بگویری چنی ظلم مستم اکی چنی تاوان اکی الحمل امرت کم ایتو و قیامتت هم هدایت دنیاتش كما كان وإما هم رجلنا ونجاكانا بس فرزا كان حفظة جارين شي اهدنا الصراط المستقيم أما هيت شي بو مسلمان أما هداية إيمانية هداية بو هداية بو نجاكتا بو رجوكتا بو صدق خيركتا بو ذكركتا بو دزيون جاكتا بو هم ويتي هداية أنا في هدايتها هر آياتك أو آياتك أفرميت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أما هداية إيمانة الكفر وإيمان يعني أو إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم تتوى خلطير بين منئك يبوشي وري الرأس إرشاد وبالي ربشان دانا ربشان دانا بس أوي كي خاطرنا وضلو بس خواه سبحانه وتعالى أقر طبعا توبة هم يصررتوه جاء حديث أفرمج عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم الروح منه الجنة والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه طبعا البخاري ومسلم أم حديثي شزوز وقرنجي أم حديثا باسي حشي جوري قومي كافر لسع زاكات هريكي كيبا خالقو أفرميت هركسيك شايتي بدات كوا هش پرستراويك بحق نية پرستراويك بلاس ما كدر سيشتا معبود متبوع مطاوع پرستن يرالي كردن شوان كوتن پرستن بو مردوز انتوا وحاضر وغائبا بس مطاعب وحاضره تاخذك وقسيه كيت ما تبيع بو برنامجه او جابو شخصي شبيت ويا مشركين قريش كبتغان افرست لا سرت عيكي سرزلو تاخذ كان قريش كي دفاعي لبتكاني حزتي سلمي ابراهيم عليه الصلاه والسلام مليكو ده صلاه داركان تعيب انا كان بو برسني بتكان إذا صلاة دار وتأخذ كان إمرو أكريت في الرجال أكريت بوشو أن كوتني ديمقراطية اشتراكي ألماني بيديني ويهرج يوم إمام القيم ذو تكيد كثر أمس خاله أو هرج كي يجي من فلسطين ويأما شريكي أي فلسطين خلق روح عبادة كه بس شريكي مقرن نتيجة كه وأن محمدًا عبده ورسوله وفي غمر إخوة صلى الله عليه وسلم عبد إخوة وفي غمر إخوة استا 6 مليار 8 مليار خلق سر أرزها 6 مليار 6 مليار شيك بالريان بوانية في غمر إخوة محمد في غمر إخوة بس ببيع كافرة بعد ذكات رأي في غمران تلشية بالريان محاسبة قيامة تلشية يهود برأي قيامتها أقول برأي في النبايا ونشي لن تمثل النار إلا أيام معدودة يا معدودات سوري العبران هاتوا أمي بقربوك أم جاتين وشي وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته والقى إلى مريم ورحمة أمد أم جاء لما عيسى عليه السلام نصراني إمرو نصراني يعني زورترين شو نكوتني عن هيا سرزوية أبيت أو كسين نصر أمانيتي أبيت عيسى عبد إخوايا عبد إخوايا وبيغمر إخوايا وكلمه القائله ولو بو كلمه زرز بو كوا نار دي بولاي مريم روحك شي لخواويا يعني روحي عيسى عليه الصلاه والسلام مخلوقك خاغره خلقي كردو نارديتي شلون روحي هم مرتك زرز خادر سيكرا روح عيسى او خادر سيكردو نك بشك على الروح اخوان اعوذ بالله او كفرك يا دبل او كفرك يا قل اه اشكالك انا اخوي تسك بقى سيرك يا امام يعني او دينا من حرفاني كشتي حتى مشركي قريش حر هميان بتاويله الدين درشونه تاويله درشونه او اذن كخوا اجر جزر روح روح الخوايا روح من الله يعني ايش دعوتك هذا بشكل اخوه كوا تايسي فدي اولوه تتياه ويأوان إذن قناعاتي أنواعي نصران قناعاتي أنواعي إيسا صفتي ناسوتي تتياه مروف ويكدايكي بشرة نعوذ بلا صفتي خواشي تتياه ويكروحك الله يخواوي يحمو مروفك روحك الله يخواوي ويا الروح أجر صفتي خوابيت أم أو روحي صفتي خوابي أما أو مخلوق نية كوانية روحي همو روفيك مخلوق خوايا أما لما أوان لتيكو تسير قلم شان كلمة أوان يعني تيكو تنا مثلا كيزن عيسى عبد الله أما الرد أبو نصراه نصراني كان هاتير كم شان كلمة كيجي عيسى عبد خوايا نصران كان عيسى كري خوايا يا خواي سيما إكي لخوا سي خوا كان أعوذ بالله فرسرا وكا كيجي الرسول خوايا رد أبو يهود يهود يجن شي أعوذ بالله جن من علي زنايا كلمة القائلة مريم وروح مشركة كان أنا يعني. كلمك وتكون فيكون روحك مخلوق لخوايا جل ليلة بل بل نز آخر أو موضوع بس شنو مثلا آيات كان سورة توبة سورة مائدة وسورة نساء وكذا أمان تفسير كان زور زور أوادي أو شو شو الحاضر يقرأ كرازي وش تانا بس يعني هر أوي كويتر شون مثلا خايف رفع آدم خلقه من تراب آدم يعني أجد أوجه أوجه إذا كأي آدم نباوي كي منو دايكي بو كلمة يكون فيكون دروس بو شو أنا أما كري خوانية شو خلاص أنا وياي أما عبد خوايا دروس كراي خوايا كنباوي كي منو دايكي بو أي بو خلاص أنا وياي إسح كري خوايا كدايكي شيء يا بو خلاص أنا وياي حواك وا لم آدم دروس بو بباو كدايك خوي أقبلنا إن مثل عيسى عند عليك مثل آدم خلقه من تراب ثم خلقه كل فيكون تقرر بعد تقرر درس كابا يبتان ببا أجبو هل أوي يعني شكا بوي أما كلمي شيء مثلا كلمة كلمة كا بس أما تفسير كي بزان كلمة كي كوا نراء بلا مريم لرباسي عيسى كلمة كنا ببا شكا عيسى ببي أباو بوه بلكو بكلمة يكبوا كلمة كيش كنا إيسا كلمة كنية كلمة كأمركية إيسا مخلوقكية شكوا إيسا كلمة كبيت يتسفتي خواه سيركن بزانا يعني شن شبهية ونصرانية كان لقالوا شرجن كاركتب أم شبهة ناخوات لدين بيدر تشونا أول سيرك أمكن أمكن من ردي بالنصرانية كان داوى ردي يهودي شي داوى والجنة حق والنار حق هاش حقه أجرش حقه أما كي مشيك كاني قريش وشو كان يعني دهري كانوا شو كانوا ماركس كانوا ألمانيا كان كجيان نو كتائي برنامو منهجان بمرد كتائي ديت هيسا فرق بس عمل بناء بيني وكاسي يقباسي قيامته يا ما قبو خلطة عندل تاو كتاي تجي عندل يا أقل سريج أم حديثة بدين بدري جاي مياجي بشريت حتشي خل كافر بوا لم توار خلا بدرنيه عبادتي عن كردوا تيكلوا بيكلوا يعني شريكة تيها خرار دعوة برويان بنبوتنيا طبعا أوان قناعتي عن أبو حتى كافر كقومي هود قومي ثمود قومي قريش قناعتي عن أبو بيغمر نيريت وزيان تو بيغمر نيت شكرا كلام أبو نجي ساجد يجي إسلام هدرو يجي سواجي أمزأ أود معك عيسى عبد خوايا من ردي نصرانك كأذاته كيجيت الرسول ردي هود أذاته كلمك أجابوا أو أشكال الشبهاني كوادرز ببيان كواتي يعني قولتني كشي في غمران صلاة والسلام إخوانا سبيل الله قلنا يا رجال كي بوا سيخال بوا فلسطيني إخوانا بوا خوان فلسطيتو شريك بقرار مديت لما عبود ومطاع متبوع أم جاء أم في أو في غمر إخوايا براين بونه أو الدو سيم براين بازين دبنه ونبوه بعشر دوزخ أما يعني برو سري القرآن بك برو سري قوم يهود بك قوم ثمود بك قوم إبراهيم بك عليه الصلاة والسلام قريش باس بك بحركوا الرويت حتى فرعون كان براين بازين دبنه ونبوه بلام الشوازي براكيان خلال انتيابوه شو النصران كان يعني بروان بعيسى هيا تقديسيا كانك يعني وكو بيا غمر وكو خوان عود بلا تقديسيا كان ونا قوري كان إفراد بوي نا إفراد أخوة نا زياد ربيع أخوة نا كم ربيع أخوة وتيكل كدجنا أخوة بوي آية كان لو باتشيك بس إيحاد ولبسي كد يعني لبس كتيكل بو توحيد كالشركي تيكل بو لبس بو نا أخوة وتشي وتشرك نا أخوة اللوية ويا هذا السلف وتيانا وتيانا اللجان معنا حتشت يك بقد أول ما ندوي نكر دوين كلا سر نفسي ولا قال نفسي خو معنا مجاهدة ما نكردو هول ما نداو تيكو شا ما نكردو بوي بكنا إخلاص نسكين من نفسي خو معنا نار حترين شت أما بوه أما إشتنها إيمان دار إيزانيت إيمان دار إيزانيت جوتي يعني ابن عباس وتي يعني يهودي كان يجب والله مهش واسوسيك واسوسيك مانية لن يجب يهودي الشيطان حقي شو ودليك وكاول بو ويران بو الشيطان نار بو مالك كالرخان تبلاوة اتشي بو مالك اعودان كراوة بو بالرخانيت
1: شوري
0: الشيطان بالي وي هذا ملائكة غمري خواص صوتيان أوس وتي أوى أو كسي وسوسة بودر سويت راسه بخير زغار كله وسوسة بلا بيجي أوى لنا وكروي كي إيمان ويا وإيمان ده درسي وشتانه أما موضوعي كي راسي زورينا جمعنا بكتيب وأنا خير إن شاء الله كوني بزانينو هركسي بيجي غرق خوي بجيب وشيب كا متابع بكا بوخوي متابع بكا بوي كبزة بقاطة خناعتك أمانة أوسي خالص ورقرنقا يعني فلسطيني خواه بتيك لايو شرك لوسيا جورا بروانا بون بيامي بيغمبران فلسطيني خواه وعبادة كلها لرغي برنا بيغمبرانو أمجال لنا موضوعي خزي بيغمبرانا وكو يهود سوك سيري أنا كان وكو نصرانيا كان يعني ببلي ألوهيت هاركيو تشي أمانة شريك بخواه قرار دانا حزكيت ليش معنا فرميت فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله خواي جورا أجري حرام كردوه أصل أجري حرام كردوه كوا يعني أو كسك يجل لا إله إلا الله وما بس في رضا من ديو إخلاص أبو خوا إنكلو كوا تهر أما علماء فرمون أما أوني بيجود لا إله إلا الله أوني مبزاني أو حزكيت أفرميت شيء سيرك بذان توحيد قرنجي توحيد شيئا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال يا موسى قال موسى قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقول هذا. قال يا موسى لو أن السماوات سبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. موسى عليه السلام تي هرورد قارم شتيكم فيركا يادي توي بيبكم وليد باريمو بي ذكر دعاء خواهي قريت فرموه اي موسى بيجا لا إله إلا الله أم جوتي اي بارور قار أما همو عبدك أنا بيجن تسكيجن كينا يجي لا إله إلا الله ايش فرموه اي موسى أجل هرحوت أسمانك أو إيش أسمانك يعني أودان كردتو وحرحوت طبخ عرضو أو إيش تأتي غيري تقال أخوان غيري يعني أودان كردتو أسمانك فريش تكهن طبعا زويش إنسو جنة بيخدا تاي ترازوكو لا إله إلا الله تاي ترازوكي تربيت أو تاي ترازو لا إله إلا الله حبوق مستره أما قضي قوليشي توحيد لها مشتاق قولت بلام توحيد توحيد ومرجكاني ومويكوا لبسوا إحاطي شريك بخوا قرار داني تيادات يكل نبيوت كوتاي درزا كمان شن مسائلك كون أكاتو الشيخ محمد عبد الوهاب عفوا راسك وللترمذي وحسن عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فرموي خواهي قرأ فرما حديث قدسي يعني أي بني آدم أجر برب الزوي بتعاونوا بنا هو بيت بقي فيهم الشريك بخوا قرار دعوية الشريك بقرار دعوية تجيشتيكا أو برب الزوي بلي خشبونه بودي أما خالة كان شيء يعني يكم أفرمين فيه مسائل سيري كتبه لك إلى المختصرة هي يكم سعة فضل الله فضل إخوة زور قورية أجر إنسان لازم إخوة درين يكات زور قورية. دوام كثرة الثواب التوحيد عند الله زوري وقوري باداشتي توحيد لا إخوة. سيم تكفيره مع ذلك للذنوب لقل أول توحيد أما قورية أبيت هوي كفار دي قناحش توحيد قناح أثريته. شوارم تفسير آياتي في سورة الأنعام أو خدنا عند زرابة دوا أو دوصيتا كما قلت تعالى أتلو ما حرم ربكم عليكم ربكم ألا تشرك بالله تأخي الأروات. بينجم تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة أو كوا أو خب بينش خالي كوا إذا تفسير ما نكرت لحد زكي عبادة يا كسببي كافر بوني هم كافر يكا. ششم أنك إذا جمعت بينه وبين حديث إتبان وما بعده تبين لك معنى قولي لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. أجر أمد حديث جمع كي حديث كي أو بيشتر عبادة وحديث كي عتبان أو بدر كيد معنى لا إله إلا الله تنهاق سنية بس ما بيجيتي وحلو لا ريبوني لخو بايبو كان جبودر أكيد تأوني تيا كود لا إله إلا الله هم أزاني لا إله إلا الله بس تنهاق سنية بس ما بيجيتي هم أزاني أو عنك هوا تيا كودن بوتيا كودون حوتم التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان مرج أو يحكز بيجيتي بإخلاصي لا خش منك أبو هيا هاشتم ثامنة، كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. حتى في غمرانش في يوسيان بوي أقدر بكرينو في البكرين لسرشي توحيد لا إله إلا الله للايك ولا يخوة سبحانه وتعالى. التاسع، التنبيه للرجحان يا جميع بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. ويكوا طبعا لا إله إلا الله لها مشتق لمب وريا قرص رجق على خواه سبحانه وتعالى خوي بسيكات. ده يمشي النص على أن الأراضين السبع كسماوات، نص على سبع كوا عاصمة زويش حو طبقية وكو آسمانة كان بلام شو نئي من أحزان آية حو زوي هي يعني حو طبقية بلام جوازي أمان بوشاي لبينيانا نئي وكو آسمانة كان جوازي بوشاي هي لبينيانا كنا زويش هو القرآن إيش طبعاً فرميت حول طبقي أسمان أجمع سيكات ومن الأرض مثلهن. يعني زي ما الحادي عشر أن لهن عمارة أسمانة كان شيا يعني أودان كنويتيا أودان أسمانة كان وشي ملائكة كان وشي شو أزاني فرمودي دريجي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم الشوي معراجة كروي بهي حد درجة حر أسمانك الروي درجة عند وكردو بإجازة جبريل قلبه تا قيش تخواي قرر فان فعلا تا أوشوني كتير سدد المنتهى إذا كسنوني اللي هو كسني تواني برواد جقال في غمري خاصة حتى جبريل نروي لقل يا. الثالثة عشرة، إثبات الصفات خلاف الأشعرية. إثبات كني صفات كاني خواي قرر فيا كنيني خواي قرر عجبي خواي قرر توربوني خواي قرر ما صفتي تشين خبري ذاتي. شون جاينا كينو هر صفتك لخوايا لا يبشر شاء صفته بو لا يبشر أندام بو يجي يد الله يجي وجه الله بو خوا صفتي خبرية كات يجي يد الله لا يمشي أندامه لس أندامه كلم روفة فلام كات يجي يد الله صفتي خبري ذاتي خواه سبحانه وتعالى ويا هر لنا وكشي أنا ليك ناشن نقل ليتوني أنا خلافي أشعر يا كان. الثالثة عشرة، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على لمن قال لا إله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. إيش شيء يتيق لحد زكي أنسو وعتبانه خواهي قولا أقر حرام قال لسكي أو كسي بيجي لا إله إلا الله ما بس تبير زمان دي خوابت يعني إخلاص بو خوابت إخلاص بو خوال توحيدة شيء شريك جيتيت نبعدني شريك تيانوي برعجني كيت أخيدا لا إلا الله أولنيا هني خلبا سيكات كوا توا يعني نعبيت لم لو تي تون نجاكت اگر رأيت يكو درسنية لا إله إلا كش أبي الشركة يكال نبيتو بو غيري خواهش نبيت بو رأي برامرش نبيت يعني كواتا چيا كواتا أما تركي الشرك تنها قصيك نية بس معن واجه أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله. بيركروك جمع كنا بين أمدوانا عيسى ومحمد صلاة وسلام إخواننا سلبك وهردك يعني دو بندو دو بيغمر إخوان لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح المريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم أي بني إسرائيل كم برسن الرجالي منو يوه الخامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى بكون كلمة الله. ناسيني أوي أو تايبد من دي عيسى عليه الصلاة والسلام كو شي خواي لو شي خواه ودروز بوه أو شي خواه دروز بوه يعني كلمة كشية كن فيكون ببا أو جبوه نك عيسى عليه السلام ذات عيسى وجسم عيسى كلمة خواي أقل كلمة خواه صفات خواي كلام القرآن كلام خواي كلام إخوات شيا صفات إخوايا بلام أما فوكو همو كسي كتر خواي جورا روحي مخلوق كردوا بلام مخلوق مخلوق أو مخلوق أو مخلوقات شيا بباقو دايكيك بيت من على كدرس سويداني بلام أم ببيع باقو درس وي بتاي بتير روحك الناس بولاي نقر روحك أو جاوز روحك يما أستاذ عشرة معرفة كوني روحا منه روحك اللعيني خواوة روحك اللعيني خواوة هاتوة نقب شيك اللخوة أو من أشياء بيانية نكتب عيضية أو علم عوات تفسيرية كان روح منه نية البشر نية الأخوة فالقول روحك بيانية يعني بالتأكيد أما خواة من روحي نار ذا بوشي شكا مخلوقي خواية كذاتو عن روح خلقها كتاي السابعة عشرة معرفة فضل إيماني بالجنة والنار أنجا مناسيني أويكا فضل إيمان شيا بو بهشتو دوزخ هو يعني يقلع كاتو صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ما يتم وضبط في عبجرة معرفة قولي على من كان من العمل لسا عمليش بيقرك أما هل قسنية هل بعقشانية هل إدعانية أوقش تعمل بس ما كده أول جاني أما أقيدة أهل السنة الجماعية أو يكلي لا أداة الرابر وإرجاء أو يجب بقنا هيك كبيرة كافرية كا راب وخوارج أهل السنة الجماعية وسط لبيني حبيك وكذلك جعلناك أمة وسطة ما عيدش أنا ساتو تلسي سورة بقرة بقرة سورة جن آيات كي زانية دوسو هشتا وشش تقسيم دوي كيت ساتو تلوسي وكذلك جعلناك أمة وسطة لأنه راسي بقرة أوي بني معرفة أن الميزان له كفتان ميزان أو ميزاني كوال لروج قيامته كذا وكان في كشيء دو تاي هي وكن ناس عادي زغبات كذي العشرون معرفة ذكر الوجه ناسيني زانيني شي دموشاوي خوا سبحانه وتعالى وجه وطبعا دموشاوي كناج يمجن كذا دموشاوي شي صفتي ذاتي خبري خوا سبحانه وتعالى صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

بجول وبزوت نوا خاوين دبين وكاوان أعزاني ريقمان شورينا لبوتاوان بجول وبزوت.

باندان وقامت كردن لسردمي پیغمبري خدا صلى الله عليه وسلم كاتي مسلمان زوربون پیوزبو بانجامدان انویج بكومال آقادار بكرتوا پیغمبري خدا صلى الله عليه وسلم فرمان مبلال حبشي کرد بدن گزولك كي بانگ بدات انجا مسلمانان يكو يك وبول بول براو مزگر دا چونو دستيان لكاركانيا هال دگر دواتريش پیغمبري خدا صلى الله عليه وسلم فرمان مبلال کرد قامت کات بمشويا بانگ ددري الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

وسنت ندوي بانغدان او كسي جي بيستي دبي وكو خوي ولام داتوا تنها لحي على الصلاة وحي على الفلاح بلت لا حول ولا قوة الا بالله. ونزاي دوي بانغ

0: پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمویتی او مسلمانی کات گویل بانگ بو بله
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: او شفاعتني بو حلال دبيت لروج دويدا بمشي ويا قامت ذكري الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معنى سورة إخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. واتا أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو كفرانا بلي أو خوايتا كتنيا هيجا وبشنيا الله الصمد واتا أو خوايا بيوسي بهيج كسنيا دولمان دا بلكو همو درس كراوة كان بيوسيا بو خوايا هيا لم يلد واتا خواي قولة كسلة نبوة واتا خواي قولة من دالي نابت ولم يولد واتا خواي قولة لكسيش نبوة واتا ديك بوكينية ولم يكن له كفوا أحد واتا هيتس شتيك وخواي قولة نية خواي قولة وخيتس شتيك نية.

خوشیسن تا کرگیک تا کنورک کبردوام بتو بمینه جبه جک نیمی اسایی حتی یغیرو ما بی انفسهم والله برزن هیچ هیوایک نماوا هیچ تروسکایی نماوا الا اوانا بید دست بگرین بم یاسا قرآنی و کار بکنی مو جبه جک نیم خوشیسن شتیک نیم لم دنیای دا پی بوتری سودی نیه هیچ ناکری همو گنجانی که روخاون و ام قصه اکن زور حالای والله یعنی ننگی قصه وها مل سودی نیه با پیچوانه و لوانه سرطه روناکیک بیا سرطه هیوایا بیا بوم امتا کلم سردمه با دست ازارکان و انالینه والا ما بیا لسشتی که گرر رکیمین هیچ تیک چاک نابید الا بیا سا خواهی یکن نبیا یعنی چی؟ خوشیسن خواهی گواره یاسایی که گردونی هیا آها یاسایی کش کردن هیا خلکی لسردمی کنه یاسایی جاذبیت نا ازانی یکی کهت ویستی بفرد او بونه توانی و کوت خوار و مرد نک لبروی محال به توانی لبران بر یاسایی کش کردن باسته بلکو بی با پی یاسایی کش کردن بجوله نوا باشه کی بو کام یاسایی کش کردنی دوزیه وا وقت چون یعنی سروش دی یاسای خوی هیا لانی کمالایتی کانی شهد یاسای خوان هیا و جیانی کمالایتی یاسای خوی هیا او کسش که لشاغ بربو سر یعنی سروقات شیشکا و مرد لبر او بو نیزانی که براسی با پی یاسای کش کردن بجولته و لبر او بو که نزانی ها بو بران بربو یاسای که و تا او یاسای کمالایتی هنه نزانی معاملی هنه گلاب که او پشتیشکیتو اروخیتو سر دبیتو سرد بیت و کمکا اینجا همو جاره لکوا معجزه کن کوا طولی خواهی کوا امام مهدی بو درناکه اوکو زور لگنجه کن من یعنی پالنده تو چاره ونو الان تو روش قیامت و دنیا کتایی دیتو با کتایی وازمین لامشتی برزانه من بیانوی را کردن لم واقعی کتی آجین چن یاسای هیتوانی بیدوزی تو وک چون یاسای جاذبیت و زراوت و او بو فروکا و پی او بنمایت درست کرا و فرینی با اسمان ایتر لوکاتی ها زانیو من چون معمولی لگلاب کین یعنی براسی لوکاتو ازانین و کتمن لأنكم الله تكاليش يا سايت هيبتي خويا أو الشيا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أو جرنترين يا سايك لا يا سايك أني سرزبي بلكو يا سايب نرتي لا يا سايك أني نبزبي كوتها هاتين شبكين هاتين بلين ورن با أم يا سايك خويا جبجكين أم يا سايا تشندين رهنتي هيو أتوانين تشندين ما نايل دربين باش تشيب قارين اما همو رجب اسكين و هر واشت وانين قران كاريبي ندي والله برزن يعني چن صالك ما ام امته عزتي بو اقريتو ان شاء الله وحرمته كرامتي خوي بو اقريتو او خلقه يعني خوش حالي خوي بو اقريتو براسي عزتي ام بو اقريتو دل خوشي كيت سر ليبي خلق زرد خنو كامريني بو خلق اقريتو مسملا همو امتي اسلام بلام اما چيه كرو ادا استا ابي ام يا سخويه جبجبكين ام يا سادو جل قران هاتو جارك لسورة أنفالة وجار لسورة رعدة. لسورة رعدة فرميت إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولسورة أنفالة هاتو فرميت ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. لسورة الرعدة باسي أواكا كأجرتو دو تشاري بلايك بوي بشيت واني بصر خوتا لاي بيت بويكا قران كاريلا خوتا يعني بديب يعني بلام لسورة أنفالة أفرمي أجر خواي قور نعمتكي بيدايت بشي ونعمة لنا وشي بوي أوي للدل كان تانا بي قورن وكوي بي من بلي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هل سر يعني بلا كان نية بل كل سر نعمتا كان أجرتو لا خيريت وأتبي بارز غاليلي بكيت نيتي باكت ما قورا حتى أو نعمتا بردوان بي خو أجل لنا وبلايكات وأتبي أو بلايا نهي لسر خوت وأم يا ساجي بجيبك أو كاتب لايكش لا قوريت يعني برزان هل برا ما نشام آيات من كردوتنا من شاني برامية بالله مولاهي هر دروش منية بالكراس تيكي أشكرا ورونة أما فرمايش تي خوايا قرآن أفرمي أقر أو كاربكا منيش حالتان أقورم دي ورن با تاقيب كينوا ورن با همو روشي باسي بكينو برين أما نوية ما بقورين بالام أمروش تيكي زور قرنجي بي بلين يعني بي قورين لياسيح إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أزان أوش تقرنجة شيا أويش عبادتك زور قورية أويش تضرع إلى الله لا لا نو بوخوا وحالي إميتين بيوستي بدا سكانة برزك نو بلاي إخوا خوش في سنة لا لا نو لخوا يعني شي يعني شي أتضرع إلى الله يعني شي زيادة الرؤية لهاست كردن بهجاري خوت على بردم خوي يوريا هر تشيك لدواي أو باسي أكين ما ناي أم تضرع إلى الله أيو ما ناي جورا وجوري ليدر هينين أمرش جي داسي خوايك إن الله يا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أيا قناعتا بمي أسا خوايا هي أيا أتونجب جيب كنيان تلفزيونك أكوجين أولي كاك كي وقتين قصانا ما وخوشي سان تسليم بونو داروخان هيك أكامي كنابي هلصو كاربك وبجولي لبروا ورن بالسر كاري الريب كبين كاتي علين لا لا نول لخواتا كشاري مرجني وبنخير بالكو هر بارو يعني خالك تريش باسكين بون منا باس ايجابي بونكين باس شلون تيسر كوتل ماكين الدنيا هجروا باسك اكلين قصيل سركين حتى يغيروا ما بينفسهم يعني دستكانت ان زور برس كانوا بخوي كبره اذن تضرع يعني شي يعني لا الله نوا ما ناي دعاء ناجينت نخير
اي كواتا جوازين نيوان دعاء وتضرع شيا يعني لالانوا زياده روي كرنا لدعايا زور زياده روي يعني زياده كرني ملكتشي وكروزانو وغريانا لبردم خوايا وكرنوش بردنو سرنبي كرنو سجدي زور بردنو بارانو زليل بون لبردس خوايا زياده درخصني محتاجي خود بخواي قبره براسي خوش بيسان نك يك يا كمان بلكو همو ما محتاجين ده صلاة دارو خلقي قنجانو بيرانو يعني قتابيانو كارمندانو هرچي كسي لهمو أمي إسلامي همو يبيستي بميا أبي هميشة دوباتي بكينو بلين خوايا بيسمان بيتو محتاجي توين لغيري تو كسمانيا وتا روش بروش قيرانا كان من زيادة كان وأملا لانوية كم كاري إيجابي أنجامي بين براسي وأماش يعني بس البين نازعين بلكو لأوبر إيجابي بونا يبينين لغيري خوا بناو هانا من بو كي برين بروا دستا كان من برزكينو بيرا جينين كزور محتاجي تون خواي جيان أما ما نايل لانوية لخواي قولو بروا لا رنوم الكشبون ناقين خشوع هر خشوعة بلام تزرعوا يعني هنا بردن بنا بردن بوخوا يعني تزرعوا يعني فريا كوتن تزرع الدعاء نية أتواني أوا دعابك بلام تزرع شيا وتبهمو كيانت بهمو كيانت تباريته بهمو الروح تباريته أما أول رنويك أما نبيت قصيرة سركين خوش بيستان با برسيار بكين لتشكاتك أول رنوان أبيت براسي من كي برزن بارانوا عبادتي كاتي بلاو مصيبة قوركانا هل بروشك أفرمي حتى يغيروا ما بأنفسهم أم باسا يعني بمشي ودس بيكين شونك باسي تضرع واتا يان لارانوا عبادتي كيزور قوريا شونك ملكة شيو داواكاري برلخشوع بارانويتي على بردم خواي قوريا يعني زور زور بو باريتو الأخوة يا كم عبادة كليستا لم أمتا دواب كرابت دز بس كردنو بارانوية لالانوية لخواي قورة جل جلالو بيخرا برشاوت اگر خواي قورة أمشو سيري أمتا بكات وبيرو قنجو جنو بياو كرانو كتانو منالان ببيني هموي بيقدن لمالكاني خوانو لمالي خوانو بانجي خواي قورة أكنو أخو چنه بم أمتا دل خوش بخواي قورة أبارينو دعاء أكنا بارينو والله يو هواي ماوا يعني بلان بو مرجيم أمتا هزبم مانا قورة يبكا هلا برمي في من يعني بيتان رم تضرع عبادتي كاتي بلا كانت أقلت ويه بتضرع ولا قل خوي خوته باريته وإستا كاتي خويتي أو كاتي كهمو درقا كان لسر دا أخرين خلقي عقل يعني دوش دا أمينه عقل نازل شون حلسو كودكا دنيا همو لبرشاو تتاليكا بيت خوش ويسم دوري وخوت تعقيب كرهو بمشيو بباري رو بلا ليرو أبوشيو بلا ربزانة چه قران لخوته أبينيد بباري رو حتى يغيرو ما بينفسهم بالخواي أبي لبارانو كان مزور بخزولي زور بالعلانة ولا بردميا بوستم يعني خوش يستان تبيني وبكن حتى بزن أو من بيتان لمزن يليك الراستة أو راسيك علين تضرع عبادتي كاتي بلا كان سيري وشي تضرع بكن يعني سيري كان لجكاتك على قرآن هاتوا يستابا بيك ولا سر شاشك سيري هندي لو آياتان بكين لقرآن هاتوا وشي تضرع بكار هناوا سيري أم آيات بك كباز لتضرعك أوتا أفرميشي أفرمي أها سير آياتك كان فرمي ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء بولكاتينا راحتي وبلايا أنجريت بوشي لسرشي لبروي لعلهم يتضرعون بووي لمن بارينو فلولا يعني فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون أها قست قلوبهم خشيسان ضليان رقبة ها آياتك شون قسمها لقلاكات آياتك قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون شيطان زور شاكلة تضرعت يا قيشتوا سيرك با أمجاج آياتك بخينا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالخوايا الركوايا بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون دي أتوانن أو قران كاري لخوتانا بيان دي أتوان بيكن فلولا ها إذ جاءهم بأسنا فلولا ما ناكي يعني شي يعني خوزقايا أو يعني كارام كردايا خوزقايا بلالا ناياتو يعني ببارا ناياتو باشا أقر إيمي مسلمان لنباردو خيا نبارينو أي كيب بارينو باشا سيري آتي دواء أو بكن وتمن دواء أو المصيبة لناو دايا يعني البأساء والضراء هيا ونيش بارينو يتوا أفرميت أفرميت شي قل بلي كي لتاليكي كاني وشكانيو دريا كان رزقارتانكا با پارانوات هن نبیتو بانگی لیا کنه او کاتی که تاریکی لوشکانی و دریا کنه و پیدا ابن بلای کیا اچن ورن با ملکچی و لالانو و بانگی لیا بکن ها خوشیسن سیر کن همیشه تضرع لچی کاتی که یا او آیت که که فرمید ها لکاتی نراحتی و تاریکی دید خوشیسن یا سا کاتی دی یعنی تدعونه تضرعا و خفیه لئن أنجانا من هذه سيرك شون قرآن آيان دوين سيرك آيات قرآن شون لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم باشا إيه ولا غيري خواي كتان إيتا ببهانة وقل الله ينجيكم منها نكهر لبلايك بل كلها مو بلايك باشا تشيكين
يعني دواء أو شيء كان ثم أنتم تشركون نخير إن شاء الله إيمانين يا مكاري وناكن إن جسير آيتي دواء أو بكن كأفرمي شيء وأفرمي وآيات القرآن كان وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها سير كان بشي بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون همان رستو همان آياتي دوبارة كردوتو دواء أو آياتك أفرمي شيء آيات كتير أفرمي أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أسان يعني جي يعني ناتان بي بلالي نوا دي سير كان تشير ودات مرز أنا وصص صالة نامان وبجدي بباري نوا يعني چن كس من لدويني وشوال بردم خوايا أباري توا چن كس چن أفرت كوانا وقنجانيك أباري نوا آياتك أفرمي چي بباري نوا أقر نا أقر وانا بيت أفرمي أقر نباري نوا لخوا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون نكن وابزان شارتان ناكين يا وياريا كانوا نوستون خواي قول لها مكاتك هذا صلاتي بسرتانا سيري آتي دواء أو كنك أفرميشي لبهمان مناوى أفرمي أديوتو آتك أفرميشي يعني سيري أو قرآن زور بروني أفرمي ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون أقاتل بهم آية الزور يا ماكريت وأزاني كاتك أفرمي ولو ها أفرمي ولو رحمناهم چین بله هنده تو. اما همیشه این آخوز جمع جزر ویا خوز جای آواه مالکان من دانیش تنو دنیا خوی جورا و سرفرازی و ریز و حرمتی خمان بو اجرای و ولو رحمناه ما کشفنا بابهم من ضر هر رؤیا للجو فی طغیانهم یعمهون لبر امبو معجزه دانا بصی لبر امام. ای کوتت چی رویدا؟ شیکتر مالی کرد. همیشه ویا هر رحمتا رحمتا بلام ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون اها برزا لشكاتك بارانا ولا رانا واكريت وكوي ام ايتان بيبي دومانا يعني دوش ما تبغين دومانا ما تيغين مانا يكم اما يشكله كركاني دو تشربون ببلاكان وازلهنان لا رانا وكوتمان يعني لا رانا ودعا كردنيه ما نيدو مشوي اقر بلايك تان توجبو ونا پارانه و آواب بالا کلا سرتان تنتر آبی با قوت به کوانت اعتقاد دو منای منای کم میای اگر یعنی دو ام دو منای حالا گرید منای کم آواه که اگر توشی بالا یک بون من خواه بو علی کردینی و شکل وانی رحمتی کی جور بیه حتی بکاری نو بالا خواه یعنی زلی نه ربانی بیه لی بالا نو خو اما انتوانی لسرتا و رحمتم تیم کیم بالام آیا اگر زول سر من حال بگرت نه باورتان بخواه زیاد بو نه یان آبی توز زیادتر آزارتان بین حتی چاکتر بالا نو خواه خاله یکتر کم منای کتری اعتقاد گیند نك توشي بلا مصيبة دبنا ونبارينا والله برزان آلم خالة ترسم يعني لخوم لهمو لك سكار ما ترسم لبراو خوشك كان ما ترسم خوشي سن باب بارينا وبلالينا خوشي سن اوي استاب بسرمانيا اگر لخوي خوما نلالينا ونبارينا اوانا اميات ديمان بودر سبب راسي قنجا كان نكن بهيوا بنا يوي كتان خوش كان نلين تازهيش سوديني وطاو باب روخي نا هيو من زور زورا خوايك هيا مالك الملك قل اللهم مالك الملك دي خوشي سن بارينا تستكان تان برس كانوا بهمو تشان الروح تان بانجي خواب كان بهمو دلو وجدان تان لبروا ببارينا وبرزان ببي دقيا وآتاني خل مانا واغر لدواي امبلاني بسرمان هاتو نبارينا واوا اكابينا ما ترسيكي هيجار قولوا لبروا ام لا لانا ويا هميش عبادتي بيغمران بوا بلايكي قبر الرؤيا سيكي بيغمران بملكة تشيوا كوتورة تبارانا سير حزتي يونس كان لناو سكين نهانقكا تاريكي لدواي تاريكي لدواي تاريكي لدواي تاريكي تاريكي ناو سكي حود نهانقكا تاريكي الشويش يعني سي تاريكي وكو يقوايا يعني يكي بخير الدولابي كوا درقاكي لسر دابخا كل كان جبانجلكو فريدر اخوالو جوش اللي بباشان بروات الدروا درقاي جولكش لسر دابخاتو باشان درقاي شقكش لسر دابخاتو بروات الدروا دوای چند دقیقه چید بسر دی دیاره اروخی وقت زوره لو خلقی که اروخی بلام سیری پیغمران کن چیه کن سکینه هنگ که ترسنه که دولابه که یعن سکینه هنگ که بلام لگل ویشا ورین اروخی تسلیم نبه و پیغمره اها فرمه چی فنادا فی الظلماتی او تضرعه فنادا فی الظلماتی الا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین من خوام خوایا يا مهلا بوين همو ما لا وازين ما نبقينها والله وركانتن يعني امشو يان سبيشو بارانو ابي انجامدن يعني مسيجو ايميل بنرن بو هاوري خزمو كسوكارو براو دستو خوشك كانتن برزن بارانو نبي كيكتن بارتو اويتر بالباتو دانشياب خبي كات نما وكاتي او نما
ساعت کانی تمام من بسرش یه تصیری تلویزیون و ساتلایت و آنها کم کن و شو با آنها و مکوچن لملاش و امت بر و فوتانش یه برزن پارن و ببارن و لخوا هیوا امیتان زور به لالان و تان زور به چهل حضرت یونس کن لا اله الا انت سبحانک اینی کنتم من الظالمین امانه لمش و بدوا و وک همت برزن ببارن و لبردم خوا بکروزین و لا اله الا انت سبحانک اینی کنتم من الظالمین سیر کن خوا یگو را فرمیم فرمتشي فنجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم يونس ما ترسى ما دام لا الله يتوكوات ما ترسى رزقارتكين سيري بيغامرك صلى الله عليه وسلم حزت عمر أبو بكر الروايات يكنا فرمون سيري بيغامري خواه منك صلى الله عليه وسلم سيري بباوران يكرج جماريان هزار كسبون وسيري مسلمان كان يسيصا كسبون يسيصا وان دام جنكا حوصنية اوان زورو بهيزن يما بيانصم شيبكين يا رسول الله ما شيبك أباريتوا دستكاني برزكاتوا برزكاتوا برزكاتوا برزكاتوا يا رب يا رب يا رب أو ندعائك لها تعباك يسر شاني كوت أخواروا أما ندزي بس كدوا سبياي بن بالي دركوت بجور حزتي أو بكر بزي بفيا غمراها توفرمي بس يا رسول الله بونا زاري خوتي خوي قور وعدي خويد أبات سر لقلتا يعني إيه مش بوشي وبا بارينا وديار اللالان والأخوة هر لکاتی بلاونا راحتی کنن یه بالکو رجای پیغمبران بوله همو کاتوشونه که او تا پیامرسون فرمی خوای جورا پی فرموم با بیابانی مکت با پرکم لزر حدیث کتر مزیر وادی کردو منی جوتم پیامرسون فرمی نخیر خوای نامه بیه علتونم نامه بیه بالکو آمه بیه روز برسیبم و روز کشتربم اگر برسیتی زوری بوه نام لیت علاقه و اگر تیریش بوم سپاس استایش تکم. یعنی بس با ذکر الله. پرانوا کاری که زور گوری پیغمبری خواب صلی الله علیه وسلم. جارک عربی تازه مسلمان بوات خدمتی پیغمبری خواب صلی الله علیه وسلم یا رسول الله. شونیشم فرکه سرکه پیغمبری خواب صلی الله علیه وسلم چی پیه فرمی فرموی دور کعات دور کعات انجام ته دو دو انجامی بده. پاشان به پاره روا کشی چی آرام لنیوان خود خوایا دروس که خود بو خوا زلیل که و بلاله روا و بپاره روا و داوائی لیب که و دستکانت آوا برس که روا بجورک با لپی دستت روب که تا دمو چاوت پی بفرمو یارب سیر که چون پیانسان فیری دعا کردنو پارانو یکا یعنی با تفصیل و فیری که نک هر پی بله بی که تا بلکو لما زیاتر سیر کن تفصیل یاتی کاری که گرنگ هر واه يعني يرد قردون يكان رودا هتا بلالينو خورجيران رودا هتا نيوجي خورجيران كين كهمي بارانويا وشك صالي انيري تا نيوجي ببارانب كين بلكو چن روجي كي ياري كدو هدا بدي تي تي ال اخواب بارينو امش روجي عرفي خوزغايا ام روجان مان وكو عرف لي اكردو امان ود يا رب يا رب يا رب يا رب وكو عرفي لي بكين برزان خوشويستان هول بن امشو وكو حاجه كاني روجي عرفه ببارينو خوتا لبردم خوي غوري ام ملكش كن هناي بوبرن پناي بوبرن داوا هي لبكن خوشويستان ما بيام لبر چی لی پاره نو لپنایی خاکا لپنایی امزویه حتی خواهی گوره جرو جوری نکاتیان چین خواهی جان بمان پاره زو رزگار من که امزویه هموی پیوستی با پاره نوی نک خلکانی کی تایی

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. برزان خشيسان لواني دوما لكتابي أذكار نائب أذكار إمام النووي رضى رحمة خويلي به كيكك لكتاب زور نائب كان لأذكار في غمر جانا صلى الله عليه وآله وسلم نسيتي وكم على فرماشتي جواني في غمر جاني صلى الله عليه وآله وسلم كوكر دوتو لم كتاب الناس دارا همو عسران أشينا خزمتي أشينا خزمة ديشي اللي فرما يشتكاني ترك لذكري مطلقة إيهنات أفرما ذكري مطلق زورة لهركات وشوين وقتك إنسان أتواني بيخوين أما يشيك لذكر مطلقة كان كأفرما روايتك من بو إيهناك ترمذي ابن ماجل جابر ورزا ورحمة خائلة بإجراء أنتو الله جملة أبو بيغمر جان صلى الله عليه وآله وسلم أي فرما أفضل الذكر قورترين ذكر لسرزوية أو يبلي لا إله إلا الله قورترين ذكر أو ذكرية توحيد إنسان إيمان إنسان دا أمزرين فرما يشتي كتر أفرمي أو كسي ذكري خواءك أو كسي ذكري خواناك الرق وكو زندو مردو أو هيا سبحان الله هيج وكو مسائلي زندو مردوني وكو روحني الروح يعني أمنا الله بشوك لسكي دايك همو أجسام وأواني دروس كريه بأندازي أم بنجية دستو قاسو بنجو هرشيش تهيتي بل أم هجو لو حركي كيني كالروحي تيه أم حركات أكاتو وردة وردة قشرة أكاو قورة أبي أمنال كاتيكيش سبحان الله أمنال قورة أبيت أه إنسانك قسا أكا أجولي أخوة أروى لبرك الروحي دلتي هجو لي كينا من أصلا أبي فرياب كين بيخين جيرز دوي بوي بو قنكا سبحان الله أفرمي أو كسي كذكري خواك أو كسي كذكرناك رقوك وزندو مردوائي شون كسي زندوك حركي هي جولي هي برحياته أو كسي ذكري خواك أو برحياته أو كسي كذكري خواناك تبردو عم ذاكرني وزماني ترني بذكر دلي ترني بفكر أفرمي سبحان الله وكو مردو لا شيء كي مردو شون أو هاي أبي زوب شارته ولا قول بكرته فرما يشتكي تر پیغمبر جان صلی الله علیه و آله و سلم فرمه اعرابی که هات ولی پیغمبر جان صلی الله علیه و آله و سلم فرمه علمني كلاما اقوله اشتكم بيبله بيلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العزيز الكريم لروايتك فرمي باشا اگر امانه مود اما بشي خوايه اي بو خوم چي بلم پیغمبر جان صلى الله عليه واله وسلم فرمي الا دعاي ام كلمات انا بلي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني بو زنان افرمون هر کس ام كلمات انا وت لدوا ووتي اللهم اغفر لي وارحمني وارزق واهدني وارزقني الا خوي يورو چوري بي عطاك أي أكسي رزقت كما أي أكسي هداية التي اكتشوا أتي أخوة الرحمة بيبكا ونخوشي اللي بردي أخوات أي أقناه باري أم كلمات أنا بلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بلي الدواء بلي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني ضلني يا برزق زيادك ضلني يا برحمتي خوا بسرت داء باري هدايتي خوا بسرت داء باري خلي بردي خوا بسرت داء باري فرمايشتي كتر پیغمبر جان صلى الله عليه واله وسلم نها والله انا داشتي وفرمي اري هري شكل اي وناتواني اي هاوار تواني اوينيا هزار حسن ابو خوي كوكاته وهزار شاكا سائلك لدانشتوان وتي كيف يكسب ألف حسنة؟ أي بغمر يخوى صلى الله عليه وآله وسلم آخر يما دانشتون چون هزار حسنة كو أبيتوا؟ چون كوي كينوا؟ چون فرموي يسبح مئة تسبيحة صجر بله سبحان الله هزار حسنة يبوء نسره للروايتك هزار خرابك كردويتي لسري لا أتش روايتي اشتر پیغمبر جان صلی الله علیه و آله و سلم فرمی هر کس بانی هل اسیت و همو جمگه یک لجمگه کانی صدقه یکی لسر و ابی جبه جیک همو صدقه همو جمگه یک باشه ام جمگانه انسان ام همو جولو حرکه یکن لانسان ابی صدقه بونکا اخر کی اتوانی ام همو صدقه و ام همو خیره بکا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مشايخ كانم بعقل شسبيوة وبسمع نقل شسبيوة كشريف ترينو باش ترينو باك ترينو برتسو ترين جوهرك وجوهرك كإنسان دسي باتي لجياني أبريتي لعلم. إمام طبراني رحمه الله لمعجم أوسطك يا جيرت ولا أبو هريرة رضي الله عنه كجاري كان ديبو بازار وألي ما أعجزكم يا أهل السوق، أنتم هنا والناس يقتسمون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. أي أهلي بازار أول شيء كان خلطي لمزقوت دانيشتون ميراتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم دابشكا لكاتيكا ايواليرا لو كاتيها اوان جاتين بومزقوت وتماشاكا كسيق نواجكا وكسيق قرآن خويني وكسيق سل حلال وحراماكا باشان اشتاق لبارنا بينا. وابو هريرة لشويني خويا ماوتو لبازار اقرانا وبازار وبي ألينا يا ابو هريرة رشدين بومزقوت ميرات مع النبيني وبار مع النبيني لو كاتيا رضي الله عنه فرموي ويحكم فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. أويك لو مزقوتيا لعلم حلال وحرام بوني هبو أو بريتيا لميراتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم. ولحديث مشهورة كي سننا كإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيري عن رواياتي كان كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي وإن العلماء ورثة الأنبياء. وعلماء كان علماء كان الشريعة بريتين لجينشيني بيغمبران عليهم الصلاة والسلام وبرسترين مرتبة كبشر بيبقى بريتين لمرتبة نبوة بويا هيت شرفة لو شرفة قورة ترنية كإنسان ببيب ميراد قري بيغمبران عليهم الصلاة والسلام. وأم شرف مزنا شريعة ونقل وسمع دلالتي بوكردو وهروى عقلش دلالتي بوكردو. خاي قولة تبارك وتعالى لمحكم كتابي خويا فرمي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. بس لم آيتها شرف أهل علم كخاي قولة تبارك وتعالى لسيم صنفة أهلي علمي كردوا بالشاهد لسر مزنترين كلميك وقورترين شاهدية كبريتيا لكلمي توحيد وإخلاص وخلاص كبريتيا لكلمي لا إله إلا الله. وخايفة ورقار تبارك وتعالى لمحكمي كتابي خويا فرمي وقل ربي زدني علما. ولهيت شوينك خايفة ورقار تبارك وتعالى داوي لبيغمري خوانا كردوا صلى الله عليه وسلم داوي زيادبوني لبك إلا لباب علما نبي. وخايب الرجال تبارك وتعالى لمحكم كتابي خويا فرمي وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعلمها إلا العالمون يأخذ وما يعقلها إلا العالمون. أما نكوم الله نمونيك أهندرين وتنهى كساني ليتيغا كأهل علم. وخايب الرجال تبارك وتعالى لمحكم كتابي خويا فرمي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. خايب الرجال تبارك وتعالى وكساني لي وكأهل إيمانا ولقل أوشاء أهلي علما درجاني كيزيات البرزيانة كاتوا ولهم أمانيا بريتين لكم الله نشاني يشيرون لكتاب مبين كخايف الرجال تبارك وتعالى فضل علم ما مدرخا وفضل أهلي علم ما مدرخا. خايف الرجال تبارك وتعالى لمحكم كتابي خويا فرمي إنما يخشى الله من عباده العلماء براسي تنهاء وكسانا بحقيقة تقوى. خايف الرجال كان تبارك وتعالى كبريتين لعلماء كان هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أما بريتي الله استفهامي كي إنكاري كان خيرواني أو كسانيك أهلي علم معرفة وأو كسانيك أهلي نزان خايفي رجال تبارك وتعالى بهيت شوازت وكو يكتمع شاياناك بو يقر كسي لأيوة شتي لعلمي بي وبكم تما شاياكا لو كاتيا شتيكي بكم تما شاكر لك خواي قورة تبارك وتعالى بقورة تما شاكر دو وأقر كسي لأيوة شتي لدنيا بي وبقورة تما شاياكا لو كاتيا شتيكي بقورة دانا وكخواي قورة تبارك وتعالى بكمي تما شاكر دو. إمامي بخاري روايتك لنافع كري حارثة كوالي عمر بولسر مكة. إمامي عمر جار لجار كان أتشيبو مكة ولويل عصفان أجاب نافع كري حارث لو كاتيا عمر كاتي أجاب نافع بيالي من استخلفت على أهل الوادي استو كليرا من لدروي مكة من نبيني شيت كردوا با جيغي خود يان جينشيني خود
بري وبري كاركاني أهلي مكة، يعني أهل الوادي وأتى أهلي مكة. لو كاتي نافع كري حارث لي يا أمير المؤمنين ابن أبي أبزا، من ابن أبي أبزا كردو بخليفة وجينشين لمكة. لو كاتي إمام عمر كقرشية ومكية ولبني عدية وأهل الشعاب كان مكية والشارزاي أو صوزاي وأهلها ممكية، ناوي شي نبي سو بناوي ابن أبي أبزا، ويعني شي ابن أبي أبزا بريتي لسيدي مكة وسيدي قريش أو كاركان عن باب الروابة. لو كاتيا نافع كري حارث با عمر يود رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أمبياوة مولا من الموالي، يعني عربني وقرشيني وهاشميني ومخزوميني ولا بني عديني لكسيانية مولاي كالموالي أهل فارس أهل فلانة، يعني مولاي. لو كاتيا إمام عمر رضي الله عنه تعجبي لها، لكاتك أهلي مكة بنو هاشمي أنت آية وبني أمية وبني مخزوم وبني عدي وبني تيم، لكن أوشا ابن أبي أبزا كاوة بخليفي ياخد جانشين وياخد والي أهلي مكة. إمام عمر جمت عجبي لهات، لو كاتيا نافع كري حارث بإمام عمر ود رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض، أي بيشوى إيمان داران ابن أبي أبزاء حافظ لكتاب الله حفظ قرآن كردوة وعارف بالفرائض ياخد وعالم بالفرائض وزانايا بعلم ميراد وتابع علم فقه. لو كاتيا إمام عمر فرموي ألا إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جيوم لبيغمري خواب صلى الله عليه وسلم كأفرمي يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. خواهي برقار تبارك وتعالى بم كتابة كوم الله كساني برزكاته وكوم الله كساني نزمكاته وابن أبي أبزاء كمولاب لما والي كان يسبب بسيدي قريش وبسيدي مكة لزمني خويا لكاتك هشتا زمني انزيك لزمني عروبته، يعني وشيخ كانم تنهبوا اللم دي منت يبقن ابن أبي أبزاء كبوه بخليفة لمكة بوه بكاربدز لمكة ومكة منبع قريشة وبطن قريشة وملجأ من جاء قريشة وشونيك تياجين لا لزمني لأزمنا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يارينا وغار أبيبا خليفة وجنشيني بيغمري خو عليه الصلاة والسلام أبيبا قوري مكة ومدينة. لو كاتيا كاتي هوالك أشتو ولا أبو قحافي باوشي وجويلي أبيك كركي خوي مهاجرين وأنصار هل ينبجاردوا بو يبيبا خليفي مسلمانان وسيدي قريش لكاتيك إمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه تيمية لبني تيمة و قبيلة كان ديك لبني هاشم ولبني أمية أمانكم على قبائل لكن لقريش على بنو تيم دورت لكن لو كاتيا باوشي أبو بكر رضي الله عنه تعجب لدي كتشون أبو بكر الصديق كراو بجينشين إيمان دارا واتاسر رأي أو مقام برزيك هيبو هيش تعلنا عروبتا عادتك هبو كقبائل جورة كان قريش يعني السادات بون واتا حكم لا يوان بو بني هاشم وبني أمية. لو كاتيا باوكي وبكر الصديق رضي الله عنه كاتيا يبستي كركي بو بخليفة إيمان داران لكاتيا كركي هو من هو أو بكر الصديق رضي الله عنه لو كاتيا كجويلية بكركي بو بخليفة الله أو رضيت بذلك بنو هاشم الله بنو هاشم بمقبول ينكر وبنو عدي أمانة أمانة ينقبول كر واتم شيخ كان متماشا عرب أمنع عروبتك بقود بو قبولي نأكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه كالبني تيمة ولا بطنك لبطونك هني قريش لقال أويا باوشي خوي سيقي بوانيك كركي وبخليفة فوشي تشنك عروبة أمنة تنديك تياه كرازينا بغير ساداتكاني بني هاشم وبني أمية ببن قوركان لقال أويا شا ابن أبي أبزا أبيت خليفة وأبيت كاربدسي مكة لكاتك هو مولا من الموالي. مشايخ كان بوي لعقليتي عروبتي يبقن كزمني عمر وابن أبي أبزاء دورني اللي أنا أي جوايا إيك لا ملوك كان حيرة بريتي لا عمرو بن هند إيك لا ملوك كان حيرة لا ملوك كان عرب وبي أو ترى محرق لبرأوي دوصت كسيلة بني دارين بالسوتان سوتان ومليكي كي تندبو كان شديد البطش. جاري كان لقل جلسا كانوا ندما كانوا دوستكاني مجلسك إخويا داني اشتبو وتي هل تعرفون عربية آيا إيو جنيش عربي أناسا تأنف من خدمة أمي كلوتي أو نبرز بخزمة دايكي منك، يعني خوي أو نبشر داني آيا إيو عربية أناسا كخزمة دايكي منك.
لو كاتي اداني شو كان يعني لما زكي اداني شي لما زكي عمري كري هندا بي الله والله لا نعلمه اشتوابون يهم عرب يعني لا توترسي الا ان يكون عمرو بن كلثوم ما قال عمري كل كلثوم خاوني علاقه مشوركه وتي باشا بوشي يعني او دايكي كيك خدمتي دايكي منك وتي ان او دايكي بريتيلا ليلى بنت مهلهل فابوها مهلهل شاعر العرب أمجنا باوكي شاعر عربة وعمها كليب سيد العرب وباوكي شي كليب قوري عرب وكركي عمرو بن كلثوم فارس العرب يعني أما أفرتها ليلى بنت المهلل دورة درابن بياوانيك أهلي أنفت وأهلي مرؤتن يعني سكاتي قبولناك نحن بن أبات الضيم من آل مالك أو كسانك يعني أبات الضيم ظلم قبولناك لو كاتيا عمرو بن هند دعوى أكا كبنير بدوي ليلايك تشي مهلهلا كدايكي عمرو كوري كلثوم دعوى كان ليكا عمرو كوري كلثوم لقل دايكا كليلايك تشي مهلهلا دين بولاي عمرو كوري هند كبرتي على مليك يحيرة بوشي بانجانكا بز لبرأوي دايكي أو خزمتي دايكي أوكا دايكي خويبكا لو كاتي بدايش يلا دايجان كاتي كأمان بانكرتو تنها بوجنبلي كشتي كد بيبدا واتا بس شتي بدا تدسيتو لو كاتي خزمتي كردوتو وعدا كم بسر بردولة مجلسة كما نشكاو لو كاتي كاتي اتشن لمجلسة كيا دا انيشن وخلقي لشوين كان يخوانا دا انيشن لو كاتي دايكي باشاكا با ليلاي كشي مهلهل علي ناوليني شيئا فلانشتن بو بينا يعني فلانشت بردسم لو كاتي بي علي صاحبة الشأن تقوم له او كسي ايشي بشتك باخوي هصي بي هنا واتالي ليك تشي مهلل قبول اناك خزمتي دايكي باشاشكا الله صاحبة الشأن تقوم له لو كاتيا جنكش كدايكي باشا ترابي لي دوبارا كاتوا لو كاتيا ليلايك تشي مهلل هاواركا والله واهذلا واهذلا اي كان يزليل بوين لو كاتيا كركي هلصي وشمشيركي هنا وملي باشاك اللي اكاتوا ملي باشا لي اكاتوا لبيناو يقو شيدايك خاوني معلقة مشهورك عمرو بن كلثوم قال بيتك أني علي أبا هند فلا تعجل علينا وانظرنا نخبرك اليقين ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين يعني تماشا ما شيخ خارم أم قصي عمري كل كلثوم كزول لما طويل تلك بوشي هنا مانوا بوي لوت يبقان إنساني عربي قبول هناك خزمتي دايكي باشاشكا با باشا كان مليكي بلا ملوكا كان يحيرا يعني طبيعتي عرب وايا بالله ملقل اوشا ابيني اهلي مكة واهلي قريش رازي ابن نك عربيك نكس لبني تيميان لبني عدي كسي كمولا من الموالي ابن ابي ابزاء أبيت سيدك يا بوتشي لبرأوي يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض وحديثك صحيح كشيخان بخاري ومسلم رواياتك كبيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمل فضل علما من يريد الله به خيرا يفقه في الدين هركس إخوة قولة تبارك وتعالى خيري بيوي فيري دينيك وفيري شريعتك وإمام أحمد رواياتك وترمذي وغير يوان كدوبيا ولا بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم باسكران كداني كان عابدة وداني كان عالمة لو كاتي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم مراسي فضل قوري زانا بسر خواه برستوى وكو فضل من وايا بسر زمترين تانوى وإن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأراضين وخايف الرجال تبارك وتعالى وملائكي كرام وأهلي زبيو أسمان كان حتى النملة في حجرها يأخذ في جحرها تنا ندمير ليق لا كل يعني لا لو زبياك هذي كندوا وحتى الحوت تنا ندم سكان ناودريا وزريا كان ليصلون على معلم الناس الخير صلوات دن لديداري أو كسيك شاك في خلقك يعني مشايخة كان من أمي تصور كان آية مرتبة أبين لما برسر مرتبة بتكاتب ورثي أنبياء مرتبة خواهي قورة تبارك وتعالى لا يأبرزت كاتب ويتل لو برستر شي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم وميرو لكان للشان كان إخوانا وهنج كان لا لا يهنجوين كان يانوا وماسيا كان لدريا همو أمانة همو أمانة الصلاوات وتؤنير ودعي خيرت بوك ويا أبيني إمامي ترمذي رواياتك لأبو هريرة رضي الله عنه كلا
جامعه روايتك كبيغمر اخو عليه الصلاه والسلام لي روايتك كافرمي الدنيا ملعونه ملعون ما فيها دنيا بنعلتكرا واوشي لنا ودنيا بنعلتكرا الا ذكر الله او عالما ومتعلما الا ذكر خاي بيرغان بي تبارك وتعالى ياخذ بياويشي عالم ياخذ بياويشي فيرخاص ولا حديثك صحينا كبيغمر اخو صلى الله عليه وسلم فمن دعا الى هدى هش کسی بانگوازی خلقی که با علمی کی چاق با شریعتی پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام کان له من الاجر مثل اجور من تبعه همان اجری و کسانیه و کشوینی اکون و ولی و فربن لا ينقص من اجورهم شیئا و هیجان لاجری اوان کم نابیتو بوی امیکه که له کارکانی فضل علمی سلفی صالحیم امت رضی الله عنهم که هش کاتی علمی کان فیریم امت کرد به لجیلی دوای اوانا همو خیره کبو آن نسراو لجیلی دوما هر بو آن لجیلی سیما لجیلی چوارما لجیلی ششما لجیلی دیما لجیلی پانزما و تا همو جیل کانی امت هتشی لخیر بکن الا اگرتو بو جیلی اولینی امت امش له کارکانی فضل سلفی صالحیم امت رضی الله عنهم جمیعا که هو کاری فضل کان بریتیل لوی که هش کسی چاکیل نا خوشی ابلاغ کاتو خوی گرته با بارك وتعالى تشاقي همو كسان شيبون وسي كبهوي او كسو فيربون بي او الى اجري هيك كاميان كاميتو شيخ كان اما بريتي لفضل علم بلام لقى وشا لا اصحاب يما الفقهاء رحمهم الله قاعده كي كاوتري الغنم بالغرم هاتش كاتل الجيانا شتيك اجري سركوتن واجري الربح واجري بردنوتيا يا زوربو مراسي أجري دوران دني اشتيا يا زور قرشي علم أمر تبقى حساء برزاني هي وأكري إنسان بيبقى لقل أوشا علم خطريكي زور زوري هي مشايخة كانم علم دو دراوي هي زور بي زوري خلقي تنها ديوي كي دراوة كأبين أبي جبريتي لا ديوي فضلو ديوي تشاكو ديوي أو فضل قوراني كهيتي بلام لقل أوشا مشايخة كانم ديوي كي دي كمان هي لدرهمي علم أبي جبريتي لا ديوي خطركي اویش بریتیه لوی که انسان که تخریشم علم ابه اکریبه هویم علمه و بچه تا اگر لا حدیثی غی صحیحه هاتو که یکمین کسی لو سی کسانی که اگریان پیگر مگری رجل قرأ القرآن و اقرأه پیاوی که خوی قرآنی خویندو و خلکیشی فیر کردو و خوی گوره تبارک و تعالی خوی پی افرمی کبالی تو قرآنت خویندو بلام لو شوانه بدرو اخریتا و که علی یا رب العالمین اقرأته فیک من لبرتو قرآن مخوان دوا ولبرتو قرآن فيري خلق كر بلام لو كاتي أبي أو تري كذبت تو دروت كرت إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل تو قرآن دخوان دوا تاكو بيدو تري قرآن خوان وعالم وزاناي ووتا خلقي شبيانو تي أجركي خود لدنيا ورقرتوا وشويني تو آقر لقيامتا إمام ترمذي روايتك على جامعك على أبي هريرة ورضي الله عنك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لي ورواتك ريك أفرمي من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل هشك سفيري علمي به كعلمي حقيقية وهو علمي كخواي قورة تبارك وتعالى نازلي كردوا لا يتعلمه إلا ليصيب به أم علما فيرنابي تعلميناك إلا لعرض من الدنيا بس بو دنيايتي لم يجد عرف الجنة يوم القيامة وعرفها ريحها بوني بهجناك لقيامة واتان نقنا تبهجت ولين زيقنا بيتو أو كسي كفيري علمك به كأبي أصل وايا بدبابر وبهجت بلام لقل أوشا تولى بر دنيا فيري بي لو كاتيا بوني بهجناك بشيخة قانم أو كسي كعلم فيري بي ليباري به العلماء ويجاري به السفهاء تاكل نوم مجلس علماء يا خوي بيزلكا ولا قل جاهل كان مناقشي بيبكا لم كاتيا مقعد شويني او كسا اقرا واخوان اخواس ام دي من دي من شي زور ترسناك لعلم كانسان علم فير بي بغير نيته ببي او نيته صالحاني كباس ما انكر بل كون يتكي بريتي بي لخو درخصن وناسيني خلق بوي ومناقشة كرني خلقي وردانوي خلقي وقصة كرني قل فلانو في سارة ودزبو راكيشناني لمجالي سكانة بوي بني ام معانيانا سلفي صالحهم امتا رضي الله عنهم زور جوان لي حالي ببون بوي بني لقول مشهورك يا كإمام داري هجرتي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام إمام مالك رضي الله عنه وفرمي ما تعلمت العلم إلا لنفسي من علم بو هيتشتي فير نبوم إلا بو خوم نبي وما تعلمت ليحتاج الناس إلي ومن علم بو فير نبوم كبلين خلقي سبيني بيوستيان بمنا ومن خلق فيركم وخلقي بيوستيان بمنا ونصيحتي خلقم نا
إنما تعلمته لنفسي من علم بوخون فيرون تاكو بزانم عبادتي خواي پروردگار تبارك وتعالى شون أولي رازية بو شوازة بيكم كأولي رازية وأولي مرازي به ما تعلمته ليحتاج إلي فير نبو تاكو خلق بيوستي بم به وكذلك كان الناس وعمل أهل مدينة لعلم بم شوازة إمام الترمذي روايتك على كعب كر مالك ورضي الله عنه لبيغمري خواه عليه الصلاة والسلام كأفرمي من طلب العلم هاتش كسي علم فيربي ليباري به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه هاتش كسي علم فيربي ومناقشي علماء ودم دمي لقل جاهل كان ويصرف وجوه الناس إليه وخلشي دسي براكيش وخلشي لايب وبكنا وخلشي بناس أدخله الله النار خواهي قولة تبارك وتعالى شويني أخاتا آقر وشويني وكسا آقر وابن ماجر رواياتك على جابر بن عبد الله رضي الله عنه بمرفوعيك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لي رواياتك وكأفهمي لا تطلب العلم لي تباه به العلماء وتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس أم علم فيرما بنتاكو مجلسي في قرمكن لمجلس على بيشي بيشو داونين لكوركان عدس بوراكشن لكوركي على بيشي بيشو داونين أقل الرزيد وما بيوازاني كم بيتتوا ولمجلس كان قربان قربان قربان دس بصنق ببوتان تخيروا به المجالس أقر علم بو أوفير بون فمن فعل ذلك النار النار شويني أوكس أقر أقر ولا حديثك صحيحين لأسامة كري زيد ورضي الله عنه كالروش قيامتا يتاب رجلين يأخذ الروش قيامتا كسانكا كأخرين ناو أقروا فتندلق أقتاب بطنه ريخول كان يسكي هلا تقنودين دروا فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى لو كاتيا أهلي أقر ليك وابنوا فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ما بك أهلي أقر ليك وابنوا أغن أي فلان كري فلان أو تشيت أولم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تو داوي تشاكو لخلقنا أكرت ونهيد لخراب أكرت لو كاتيا ألي بلي كنت آمر بالمعروف ولا آتيه بلي وابو من أمر بتشاك أكر بلام خوم جيب جمنا أكرت وأنهى عن المنكر وآتيه ونهيم لمنكر أكرت بلام لقل أوشا خوم أمكرت لو كاتيا لو شوينوي كأبوايا برو بهجد بروا برو آقري برت واتام كسا أمري بمعروف أكر ونهي لمنكر أكرت واتايش يبو لو كساني كزي علماء يبوشي وجاماني لسر أكرت ومحراب يبو بلام لقل أوشا شوينكي آقر بو بوشي لبرأوي نيتكي لعلم أو نيتنبو كأسلاف خويل صالحين وأولياء علماء لسريبون مشايخ كان قضيكا بريتيا لقضي رزقاربون واتا آمانجي إنساني مسلمان بريتيا لرضوان من الله أكبر بريتيا لرضوان إخوة قولة تبارك وتعالى وجنات إخوة متعال تبارك وتعالى كوعد داوب عبد الصالح كاني أما يقضي علم هني جار طلبك أجتنا علما دواي صالاني أم قضية أم قبل نمايا أم بوصلي ونك جاران نيتي توبو بهجدبو بو رازبوني خوابو بو تسكي وتهذيبي نفسي خودبو بلام يسم منافسك يتوبو منافسي حاشية فلان حاشية مخين لفلان دوري أبجداروم فلان كس إجازي بيدام والله رد إيش يدام ولوت يشكنم خو مزانم چي بيكم بتلفوني چي بوكم تسجيلي شكم بابتعملم خو مزانم چي ليكم يسن يتكد آوائي لياتو بو بنيتي أهل نار فتندلق أقتابه في النار ريخ والله كان لآقرا دريان وبدو إخوة عن رأيك يشيبوشي چونك لو كسانوي كشتانيق علي كنايكي لما تقولون ما لا تفعلون بو يا مشايخ كانم قضية كلا قضية علما بريتيا لقضية رزقاربون نقضي كتابو مشيخته لقبو أوسر وأوسر أبيني إمام بيهقي رحمه الله روايتك لأبو الدرداء ورضي الله عنه كيف فرموا إنما أخشى من ربي يوم القيامة براسم من الروج قيامتها ترسم كخاي قورة تبارك وتعالى أن يناديني على رؤوس الأشهاد لبرتشها بها مخلش أبانقمك فيقول يا عويمر فأقول لبيك ربي يا رب العالمين لخزمة أمس يفرمي فيقول ماذا عملت فيما علمت أوي كأدزاني تش عملك تياكرت أصلي علمك بريتيا للنجاة وبريتيا لعمل بالشريعة واتباع السنة وتهذيب نفسي خوت غيري أو بريتيا للدنيا لقب وحاشة وإجازة أما ما أجرتها لأن الكتب كاني سلوك وتربية ورقائق كيكل أكابر علماء كان أمري
وعالمي شي زور قوري العلم نحو والعلم قراءاته والعلم فقه لو كاتيا أو شويك أمري يشأ لأهلي علم ولأهلي فضل لخوي عيبيني ألي يا فلان ماذا فعل الله بك أي فلاني كري فلان أو تاتو مردويت خاي قورة تبارك وتعالى تشي لي كردي لو كاتيا وعالم ألي قد فنيت الإشارات وطاحت العبارات ألي أم عبارة حاشيان أم لا أولاس دي بما النبو والله ما نفعتنا إلا ركيعات كنا نركعها في جوف الليل سن بخواهج سودي بو إما نبو إلا دوركاتك وشن ركاتي نبيك لا تاريخي شواء مانكرت واتا أصلي مسألة كبريتيا العمل وأوي أمانيته وبريتيا للشون ويجي شواء تاريك كان وصفي كمين يجا جماعة كان وأمر بمعروف ونهي لملكر واتباع الشريعة السنة والزندو كردنا ويدل بمقامات كان إيمان وأولياء الصالحين أمي قضي علم وأمي أصلي علم أمدي ويدراوك كالنايبيني وكم كزباسك أمي بريتيا لوي أقر علم أمي لقلانا بنقبتي بوتو شيخي أبو إسحاق تجيبي البيري أندلسي رحمه الله لتائي مشهورك يا كانت نصيحتي كركيك أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت فعشان فرمي رحمه الله وإن أعطيت فيه طويل باع أجر لعلم دسي شبالات هبو وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد رأست وخلشي لدور تاكو أبنو تشبلت بولينو قربان تو إزاني تو حرفي كدال لبيرش ويو إتردون فرشبليك بولياتو وقال الناس أنك قد رأست خلشي بيطلن تاك قربان تو قوري إمي لما جساور بيرش ويو جنابت هي وقال الناس إنك قد رأست فلا تأمن سؤال الله بتوبيخ قد علمت فهل عملت أمين ما بل سؤالي خواهي قورة تبارك وتعالى لرجي قيامتك بيت الله قد علمت تعلم فيربوي فهل عملت آية عملي صالحة بكر فرأس العلم تقوى الله حقا أصلي علم ورأسي علم بريتيا لتقوى إخوائي قورة تبارك وتعالى اتباع الشريعة ودورك وتناول نواهي كان وحرام كرا وكان فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال قد رأست فرأس العلم تقوى الله حقا فإن لم ينفعك العلم خيرا فخير لك أن لو قد جهلت أجر علم سودي بوتو نبي وعملي صالحي بينكي باشتروها نيزاني ولو ألقاك علمك في مهاوة فليتك ثم ليتك ما علمت وأجر علمك أدبر ونقبتي قورة تربري خوزقاي وخوزقاي هرنوزانيا مهم شيخ كان مصر لأصول كان علم بريتي لإخلاص واتاتو عملكت بوخواي قورة تبارك وتعالى نيتي تول علم بريتي لويلة إخواي قورة تبارك وتعالى لديواني أولياء وعلماء صالحين بنسري وكان عند الله مرضية أمي منهجي قرآني وكان عند الله أمي إيشيتو عند الله لا إخواتي تي نك عند الناس وعند فلان وعند فلان نعم بيمانا يلي قريه مالك وكان عند الله مرضية خي قولة تبارك وتعالى لمحكم كتابي خويا فرمي يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أقر إيه والتقوى تانا بخي قولة تبارك وتعالى فرقان يكون نوريك تام بيدا كخرابو تشاك اللي يكتركنو وتعالى كسيك إخلاصي هي تشاكو خراب اللي يكتركاتو كواتم شيخ كانم علم بس ما كرم فضل جوريه ملام لقل أول شاء إنسان أبي بزاني كترسنا كشي جوريه كبريتي بولم دي مناني كباس ما كرت بويا بيني إمامي حافظي ابن عبد البر مالكي خواني استذكار وتمهيد لجامع بيان علما لوكيع والروايات كرضي الله عنك إفرمو كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به إما يارمتي خمان من أدا وآسان كاري من ور أقرد للبر كردني علم بكردوا كردن بي واتا إنسان كاتي كردوا بعلمكيكا لو كاتشا علمكي يتسبي لو كاتيا علمكي يتسبي ومشايخة كانم عمل كردني شبع علم همتي كي برزي بي وإنسان بي همتي بي تاكوام علم في بي وعمل إشي بيبكا واتاشتي كي آساني أم مرتبة قعصاء برزة همو كسبينا قا برسترين مرتبيك لوجود على دواء مرتبي انبياء وصالحين تلوزيها ترتشي تبي اما مرتبي باساني بيناقي وكو شاعر الله
وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام هشكات النفس كان قوربون وآمانجي قوريان بوخيان دانا تعبت في مرادها الأجسام لو كاتب لا شو ماندوكي أما ارتب برزاني كباسكين آيا لخوي ودت استوى قد لخوي ورونا دا هيجتي لخوي ورونا دا كاتي كسك أبينيش تيل عبادة العلم هي ظلنياتك مهزاران كيلومتري دروني وفكري وجسي بري وأنجا قشتوته وكو سيدي شعراء وحكيمي شعراء أبو طيب علي لولا المشقة ساد الناس كلهم والجود يفقر والإقدام قتال أقر قرسي ومشقة نبوا يهمك زبو سيدو قورا واتج جوازين وان بتشوشي وجوري تنها مشقة قرسية وبين إنسان قرسي الجري وبين الكتب كان فقهاء رحمه الله بتبدل أهلي مغاربة الكتب كان فقه مالكية هل الفقهاء زور جرم بيتنا دوبارا كانوا كشاعر عليه قالت مسائل سحنون لقارئها مسائل كان السحنون بطلب كان الله مسائل السحنون السحنون بريتلا أي مكان فقه مالكي السحنون ومسائل كان فقه بيطلين قصلا قلتوا ياكن قالت مسائل سحنون لقارئها لن تنال العلم حتى تلعق الصبر علم بدزناني تاكو طالين تشجي قالت مسائل سحنون لقارئها لن تنال العلم حتى تلعق الصبر لا ينال العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا مهمل ولا من يألف البشر أو كسيك أهلي بطالة علم بدزناني لا ينال العلم بطال إنساني بطال لبي إشياء لبازار صورته كوا علم بدزناني لا ينال العلم بطال ولا كسل وإنساني طمل إنسانك طاقتي نبجولي لا ينال علم بطال ولا كسل ولا ملول ولا مهمل ولا من يألف البشر وهو كسيك ألفتي ببشر وقرتوا وخوينا ناسيوا وخوي قورينا ناسيوا أقر دودا قب بشر نبيني أم بالي بدس ونبي تيغشي أم كسان علم بدزنان إلا أبينا رحتي بتيجي قالت مسائل سحنون لقارئها لن تنال العلم حتى تلعق الصبر لا ينال العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا مهمل ولا من يألف البشر والتنال لزمن جاهليشا أو كسانك علوي همتي أنبو وهمتي أنبو أقشنا مرتبة برزكان ويبينكاتي خنساء رثائي صخر برايك صخر براي خنساء أبو وكاتيك نخوشك خنساء رثائك باش مردنكي الله أعيني جودا ولا تجمدا ألا تبكياني لصخر الندى ألا تبكياني لفتى جميل ألا تبكياني الفتى السيدة طويل النجاد رفيع العماد ساد عشيرته أمردا بو بياوي بقرين كاب أمردي وتسميلي نهاتو قوري عشيرتك يخويبو إذا القوم مدوا أيديهم إلى المجد مد إليه يدا هاتش كاتي خلقي دس يعني بو مجدو قوري أبرد أم لبيرش همو كساكو دسي بو أبردن وإن ذكر المجد ألفيته هاتش كاتي باسي مجدو قوري أكري ألفيته تولويا صخر أبيني تأزر بالمجد ثم ارتدى قولي بياوتي لهلمالي وإزاري بو هلكرت وبرو مجدو قوري لوي أو بيني وأليفت يعني ألفيته هناك لوي إدوزيته واتا لهمو زمانك مجد قوري في وستي بهولدانا وكو إمام عظم محمد كري إدريسي شافعي رضي الله عنه وفرمي وانصف فإن لذيذ العيش في النصب خود ماندوبك لستي جيان بريتي لماندوبون وإنسان تنهايك جيان أجي با بياوانتي عيابي.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدال رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین اینجا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد اینجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تسينا خزمة دعاية جتر لو دعانك لقرآن بيروس تومار كرايا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. طبعا أو دعاية شقولة ودعاية شبرمانا واتايا كالسرزاري شوين كوتواني قورما موسى سلام خويل بهاتيا كاتكا قومكي قورما موسى لجير ظلم استمو تسوسانوي فرعون دابون زاو اعتفير ما عندك شون اما لكاتي تنقانا ولكاتي جير دستي كاتكا ظلم لدك استمع لدك الدمان تسوسين نوا ما فما بيشل دكن ما فكان ما بيروانا بينن لا ما فكان بيبش ما عندكن ذكري إيمش بنا بين برخواي جرو كشور كاتي خوي بني إسرائيليش بنا برد برخواي جرو وخواي جرو تسنك في العوني رزقاني كردن. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين زانان دو معنى لك دايتوا يشان واتا برورد قار ميلا أوانا ظالبن بسرمان ميلا أوانا ظالبن بسرمان چونك اگر او ظالم مستمكار و كافر و خرابان بسرمان ظالبن وهذا زانن اوانا لسر حقا وهذا زانن اوانا لسر حقا سدرين دلين اگر اما لسر حق نبعينا خواهي قورا اوانا ذكر درجير دستي ايما اوش دبتا ماي فتنا ماي قمرابوني زياتري بخويا زياتر لخويا دقورين معنى دوم يعني خواهي واما لما كبهو السزا و اشكن زي اوانا و إما الذين كمان بشيمان ببينه وتعقيب كرينه ونجينا برحمتك من القوم الكافرين أو زا إنسان دعوه رزقاري ذكاك أخوائي قوله سبحانه وتعالى رزقاري بكل شيء نق بهزي خوان بلكو برحمتي خدا أوجد كي توازعوا ناسيني أخوائي قوله تزعيف تلاوازي تشل دزناي لبارد داني لتعقد توانادنيا روبوري أو دسالة استمكاري بيبوي أريرانا فنادى ببرخواي جورك على كل شيء قديرة دسالت تواني بسرها مشتكى أو رزقارد بكى. إمام مجاهد كي شكل السلفي صلاة دفرمي أو دعايا بواتاي دي كإنسان يا ربي خواه سزا ما ندي بدستي أوان بس زي خوت سزا ما ندي بدستي أوان بس زي خوت نكو كافر كان برين او انا قال السر حق بانا والله سزانة تدنان يعني او قمانا من بيبن. ابن كثير دفرمي ايمان داران داوايا كتك خواهي قرنايا كاتا نشاني اقل بو تاخر نوي ظالمان خواهي مما كبالقو نشاني اقل نشام دي كبو استمكارا كان بيهما تعقيب كرينوا كتي دا كافر كان او سر كوتنا كاتيا كذبينن كاوان بس المسلمان لنقدكم طبعا وشتا شكاتيا نكو بلين اما باشترين لا مسلمانا كان وزور كارساتكاتي خوي كتتلكان ومغولا كان هاتن بغدان داجير كتب ان قطو عامل جزور زور قبريان نقبريان هيش نقسكيان هيش نجيان هيش نجنقيان هيش او ايدا كده دستيان ديان كشت عشان كواز اكا استقرار بو روجك كتسي قبري مغولا كان هاتن او بازاري بغداد دبيني كاس اقسيلو خاتشي دكا وخاك جزوري دوري كوبوني واش قوا مرجك و تيوا تشيا تو هي تشك على زناي مسلمان كان سيلو خاك دكا دبر قلت لهم باك ركبان جاك اللي راه مناظره اللي بيني و شان رويتا او كسي او د صلاه داري قلتي انغو مسلمان نو امش كافري باشا كخواي انغو امي بسر خون گو يخست او نشانه او اينه كه خوين گو امي خوشتر دوي ان گو خوش نه ببلگيتس ببلگ وي خوي گوران گو هشت نه جردستي ما ان گو تعذيب ده به ما ايج دولام ده فرموي امن بو جواب ده ده ما اتو
چل مرداری دزانی گوتی آره والله مرداری زوری دزانم عادت مر لگه مری کشوانه دائما او میگره چن سید چی لگره چی آویا تیش او سیانه چیا تیش او سیانه اوی اگر مرکان لمیگره دابران سیکده چی چیده ده هین نوا دانید توا ای گویده تو جوابی خود بگرد چی مش کمره مرک بوین لمیگره که دابران خواه اگر بساجی وشنگو کنردی اما بجرد توا حتی واما لیب کبرو دینی خواه اگره بینیو زلوی اورش خواه اگره سبحانه تعالی بسجی امریکی و بسجی اسرائیلی و بسجی کردی و بسجی عربی دنیری خرمام کاتوا از معنی منی چه زوز این سنزاری او هاتی دگا یعنی که درین والله اما لسر حقی شیخ سعدی اما جبوی دکا داری او دعای نشار من دکا دبی اما دائما دعوی پاراستنی دینه که ممکن بر لوی دعوی پاراستنی روحی خو ممکن او هاتی دگا یعنی که درین والله اما لسر حقی شیخ سعدی اما جبوی دکدری او دعای نشار من دکدبی ایم دائمان

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها،

السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر

الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه.

جاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور.

واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق.

وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.

وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا

موعده الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا

إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا

القسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض.

رزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا

0: بو شارزابون لا آيني بيروزي اسلام با هميشه ميلي راديوكا لسر شبولي 106.1 راديو ايدنجي اسلام بيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم